灭我兵不杀啊！我和兵不服兵阿拉，ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو

عند جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما

ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم

عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن

آمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى

دعاني إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى.

وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى.

0: قابلة.
1: إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمنى.

地方进啦地方，来啥啦？宁波的啦一家地方，阿爸你拿的啦地的大家不拿我的马不拿我拿的不哭拿我安住啥你不？فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمروان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجرحكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر

قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن

كامل تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان

الدين المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت

الدهر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فضمتنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر.

قطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

وشجرة تخرج من طور سينا أتنبت بالدهن

تحملون.

فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجاك

اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه

وأنا ربكم فاتقون.

أفلم يتكبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون

لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم

أخذناهم بالعذاب. فما استكانوا لربهم وما يتضرعون.

أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد

ادفع بالتي هي احسن السيئه، نحن اعلم بما يصفون.

من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

يكن لهم شهداء

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

عليكم ورحمة الله.

أشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق

الخبيثة للخبيثين والخبيثون للخبيثات.

لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها

لكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم

ليس عليكم جناح.

لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

قادرة تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ومن يكرهن

أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وما

والذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

فيه، وهو الذي أرسل الرياح نشرا

نحيي به

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده.

والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر لمن أراد أن يذكر أو أراد شكرا.

كذبتم فسوف يكون نداما. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل

وحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق

إن في ذلك

والذي يميتني ثم يحييني.

إذ نسويكم برب العالمين.

وما

ಈ ಹಿಮಿ

ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون.

وإن ربك لهو العزيز.

واخذبوا جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء

أنبئكم على من تنزل الشياطين.

ولم يولد ولم يكن

أخوك غير بعيد، أماك غير بعيد. فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين.

اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم

فإني مرسلة إليهم بهدية.

seats.

فاطمه نجته وكشفت عن ساقيها.

不

Assalamualaikum. ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء.

不足用尽。

من المسلمين وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

إمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري

ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ

好我的真啊

بالمدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

فإن أتممت عشرا فمن عندك وما

في الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة.

اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرهب فذاك

وَلَبِثْتُ عَبُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا

أوجد لي يا مال على الصين. اجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى

أكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون

ما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تبارا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبع إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه

ولقد وصل

الحسنة السيئة

إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا

ولكن الله يهدي من يشاء.

تضرعنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم

ويوم ينادي

قل أرأيتم إن جعل

من رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله

الله.

العظمى لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة

الفساد في الأرض

إلا وجهه لهم حكم.

ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاءك لتشرك بي ما

起门呀，不如阿门。

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: تبدأ الآن الحصة الأولى في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شمس.
3: راديو دلتا.
4: صباح الخير.
5: يا صباح الانوار.
6: طيب الله صباحكم.
7: اسعد الله صباحك.
4: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
4: يا صباح
9: النور. يا صباح الخير.
10: يا صباح الفل.
11: يا صباح البن. بن الكابوس. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
12: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50-meter street in Babbos.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: مين بيحب الرس؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8. عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة. باقت أنتر من سبأ فون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أنتر إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: راديو دلتا.
4: لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشكل.

0: ABC. Listen. Radio Delta.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
2: ليش مش شايل كابوس؟
3: ها؟ لا، البن هو
2: بن. وليش مش شايل؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شايل كابوس؟
3: يا صباح البن، شوف حلوة.
2: لا لا لا،
3: شوف شوف كيف.
2: يا صباح الشاي،
3: لا تحاول.
2: حلوة.
3: صباح البن أحلى.
2: شايل كابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير فول كابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلي، طالعة نازلي، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين د، واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت 4G مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا 4G متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G، خليك دائما متصل.
8: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
10: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
11: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119-119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
7: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
8: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
7: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
8: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
7: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
8: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
7: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
8: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
7: برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا،
8: برنامج الرياضيات الذهنية،
7: أكاديمية الخط العربي،
8: برنامج الطالب المعلم.
7: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
8: الأصبح الجديد شارع بيحان 775-620-150 أو 01-620-150.
9: نستخدمه لدقائق لكن أثره قد يبقى لسنوات طويلة. الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه، وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة تشكل خطراً على الصحة. حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، إنها مسؤولية كل فرد. استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية، وقلل استهلاكه كلما أمكن، لأن حماية البيئة حماية لصحتنا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس
3: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
4: يم، تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
5: فلفل أحمر حسب الرغبة.
4: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
6: مجموعة الكابوس.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
2: التهاب وتليف الكبد،
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
3: علاج البواسير،
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، للطب البديل.
4: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level، مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
5: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: مين بيحب الرسم؟
10: أنا.
9: مين بيحب يسمع حكايات؟
10: أنا.
9: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
12: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
13: Just found it.
14: دلتا وباس والباقي توت. شو هيدا؟

0: 7-11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش فيه؟ مالك؟ خوفتنا.
2: تخلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب. شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
2: بث لي انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة. حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأفون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري؟
6: باقات سفري من سبأفون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
7: أخي المواطن، العدو يعرف كيف يلبس الباطل ثوب الحق، فلا تخدع بأكاذيبه. اكتشف حيل العدو

0: راديو دلتا.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر.
10: صباح الخير.
11: يا صباح الانوار.
12: طيب الله صباحكم.
13: اسعد الله صباحك.
14: وطيب الله صباحك.
15: يا صباح الرضا.
14: يا صباح. يا صباح الخير.
3: يا صباح البن.
9: يا صباح البن. بن الكابوس.
16: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
9: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية. من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: إنجو، أصل البطاطس الطبيعية.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
4: كل يوم في هواك
5: وانت ماشي كل يوم.
6: أيوة
5: لازم تاخذها كل يوم.
6: ايش هي؟
5: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبرص ومضغوط وشواية.
7: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
8: يا طعمة
5: شواية وبرص كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 77-584-64. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
9: مين بيحب الرسم؟
10: أنا.
9: مين بيحب يسمع حكايات؟
10: أنا.
9: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
12: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة، خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
13: You just

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوماً معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، 10 عمر.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية. لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
2: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
3: Yeah, you can.
2: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
3: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
2: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001077 أو 777921435.
8: يوه، مطعم الحلواني التركي.
9: الحلواني الذي نعرفه؟
8: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
9: نعرفه من زمان،
8: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
9: دجاج الحلواني من زمان،
8: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
9: طعي من زمان،
8: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
9: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
10: من زمان،
11: من زمان،
9: حلويات وبيتزا ومعجنات،
8: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
10: من زمان،
8: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
9: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
8: 772-238-378.
12: يا حلو يا هالي، دايما على بالي. يا حلو يا هالي، دايما على بالي.
13: مين بيحب الرس؟
14: أنا أنا أنا.
13: مين بيحب يسمع حكايات؟
14: أنا أنا أنا.
13: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
15: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
16: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
17: This is Radio Top Radio.
11: just found it.
17: Radio Delta One. Congratulations. You finally found the radio station that plays only your favorite dance tracks. Radio Delta Two. Always first. Radio Delta
18: Three.
17: This is the radio station that only plays your favorite dance tracks.
18: Four.

0: 7:11 الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: ما هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأ فون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
5: أخي المواطن، وعيك هو السلاح الذي يفشل مخططات العدو، فهو يراهن على الثغرات ويقظتك تغلقها جميعا. لا تكن جسرا يعبر منه إلى أمن وطنك، احذر التضليل.
6: One station in the Middle East has you covered 24 hours a day on 101.7. This is Radio Delta, 24 hours a day and continuously online around the world. Radio Delta, your 24-hour connection to the world. On 101.7, this is Radio Delta, 24 hours a day.

0: راديو دلتا.
1: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
2: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح سطر البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح، ونغطي إلى أن يتهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
7: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر، شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلاً.
8: فعلاً إنه سوبر داك.
7: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صارع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: كده نجاوعه.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقية.
3: مين بيحب الرس؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: ما هي كل هذه الرسائل؟
9: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
8: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
9: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
8: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
9: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
8: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
10: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
11: Just found it.
12: وقفة ضحكة
13: زبجة
12: ندارة
13: كركرة
12: ضحك من قلبك.
14: كريمة سكرتيرتي، أصل السكرتيرية هي وجهة رجال الأعمال. صحيح هي ما تنفعش حتى وجهة محل، بس هي سكرتيرة مؤقتة لحد ربنا ما ياخدها.
15: السلام عليكم.
16: اهلا، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ؟
15: اهلا بيك.
16: محسوبك المعلم عبدو اجاني، صاحب مكتب حانوت الشباب.
15: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
16: اهلا بيك.
15: ما تاخذنيش معلش في السؤال، حضرتك حانوتي يعني محتاج الدعايه في ايه؟
16: لا، الدعاية دي مهمة جدا بالنسبة لنا بالذات، لان لمؤاخذة انا شغلي كله حديث.
15: يا ما شاء الله.
16: شوف يا استاذ، انا عايزك تعمل لي دعاية تهز المقابر.
15: تهز المقابر. طيب انا بتهيألي نبتدي بالتسويق الاول. انا ممكن اعمل لك عرض لمدة شهر بس، الميت عليه ميت مجانا.
16: حلو.
15: وممكن نسجل سيديهات عليها صويت.
16: الله، حلو ده، انا موافق. انا عايزك كمان مؤاخذة تعمل لي شريحة في التلفزيون تقول فيها في التلفزيون: عزيزي العميل، اختار تربتك بنفسك.
15: بس هو بتهالي موضوع التلفزيون ده هيكلفك شوية.
16: يا استاذ اعمل ميزانيتك، ما يهمكش حاجة. افتكرت، انا عايزك تعمل لي كوتا.
14: ماشي، هعمل لك كروتة كده بشريطة سودة واكتب لك عليها وحده.
15: ان شاء الله هتلاقي الميتين للركب بدون مقاطعة.
16: لا لا طول وشك حلو عليه.
11: اتفضل.
16: طب يا ست اعوذ بالله، ليه يا بنتي كده شربات؟ ايه الفن ده
11: يا عمو؟ مال الفن ده شربات، تعال اشرب خد خير ان شاء الله.
14: طول ما بيشربوش غير قهوه ساده بتعملي اي حاجه سودا يا عم؟ اجرني.
16: خلاص يا استاذ.
14: استنى بس،
16: خلاص حصل خير بقى. خلاص خلاص
14: خلاص ادويه في الحوض. خلاص راح الشربات.
16: خلاص يا معزه دي السوا عشان الدعايه. سوي
14: ايه الحلاوه دي؟
16: انا معاخذ الفلوس دي مش المبلغ كله، دول قشين كده تحت التراب. تحت الحساب. طيب استاذن انا بقى.
14: ماشي يا سيدي، سعيكم مشكور.
16: رفع الله.
14: اهلا اهلا.

0: الآن الحادي عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم، من ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
6: مجموعة الكابوس.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شاكو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
6: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
5: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
6: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
5: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
6: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
5: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
6: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
5: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
7: مين بيحب الرسم؟
8: أنا أنا أنا.
7: مين بيحب يسمع حكايات؟
8: أنا أنا أنا.
7: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
9: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
10: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
11: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
12: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
11: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
12: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة،
13: مرافق متطورة.
11: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
13: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
11: مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
13: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
11: برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا،
13: برنامج الرياضيات الذهنية،
11: أكاديمية الخط العربي،
13: برنامج الطالب المعلم.
14: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
13: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
15: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
16: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
15: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
16: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
17: كل يوم في هوا
18: وانت ماشي كل يوم.
19: أيوة،
18: لازم تاخذها كل يوم.
19: أي شيء؟
18: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروس ومضغوط وشواية،
20: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
21: يا طعمة
18: شواية وبروس كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-84-64. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم

0: just found it.
1: نستخدمه لدقائق، لكن أثره قد يبقى لسنوات طويلة. الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه، وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة تشكل خطراً على الصحة. حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، إنها مسؤولية كل فرد. استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية، وقلل استهلاكه كلما أمكن، لأن حماية البيئة حماية لصحتنا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان. Radio Delta. Only God can stop us now.

0: 7-7-1-1. الساعة الآن 11:00 و11 دقيقة في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
5: شخصيات

0: خارق لا يقهر، يحترم خصومه ويحترمه ويحبوه، ومن لا يحترمه يدمره تدميره. يعتز بإسلامه ولا يخجل في إظهار هذا في كل مباراة وكل لقاء، يدافع عن المسلمين وعن فلسطين ولا يخاف أحد، بأخلاق عالية وقوة مدمرة. لم يهزم قط، ليعتزل بعد فوز ضخم وتاريخي وهو يبكي وينهار من الحزن، لا يستطيع تمالك نفسه من البكاء والعويل بسبب وفاة والده، الوالد والمعلم والأستاذ والأب الروحي والحقيقي. إنه المقاتل الأشرس والأقوى، قاهر الخارقين، حبيب نور محمدوف. في لقاء تلفزيوني يحكي حبيب حينما هدد السير أليكس فيرجسون حينما طلب منه شرب الخمر معهم. بدأ حبيب الملاكمة في سن 8 على أيدي والده، تدرب في صالة كان يملكها والده. كان والده مصرا على تدريبه بشكل قاسي جدا، فقد دربه على الملاكمة والجود والمصارعة، وتفهم حبيب الأمر تماما، فقد كان يريد والده أن يصنع أسطورة منه لا تقهر. من عائلة مسلمة متمسكة بقيم الإسلام والصلاة وحفظ القرآن وحب غير محدود لوالده، وحينما انضم إلى اتحاد الفنون القتالية بدأت قصة الأسطورة التي لا تقهر. فوز متتالي بالقاضية يلقن خصومه دروسا ويقهرهم، يتمسك بالتدريب اليومي ويبتعد عن شهر الخمور كباقي المقاتلين. الغريب أن حبيب لم يكن أبدا سليط اللسان ولا عنيفا، فقد كان شخصا جيدا يحترم منافسيه ويقدرهم، مما جعل جميع منافسيه يقدروه ويحترموه، إلا مقاتل واحد، كونر ماغواير، المقاتل الأفضل والأقوى على ظهر الكوكب وقتها. قام ماغواير بسب حبيب والسخرية من عدم شربه الخمر، والسخرية من والده وديانته الإسلام، إلى أن حانت اللحظة وتواجه الاثنان في واحد من أعظم نزالات القرن. في 3 دقائق فقط اكتسح ودمر وأهان كونر ماغواير الذي كان يحضر معه الخمور في المؤتمرات الصحفية لمحاولة استفزاز حبيب، فرد عليه حبيب في الحلبة ودمره تدميرا، وبعد أن أمطره بوابل مرعب من الضربات هزمه بأكثر طريقة مهينة، حينما جعله يستسلم كالدجاجة الخائفة. ويفوز حبيب ويتفاجأ الجميع به، يقوم بحضن كونر ماغواير ليريه أخلاق المسلمين أمام العالم كله. بعدها خاض حبيب مباراة أخرى وفاز بها، ثم حدثت الفاجعة حينما مات والده بسبب كورونا عن عمر 57 عام. لقد مات السند والأب والروح والمعلم والقائد، كانت صدمة لحبيب لم يتحملها. قبل مباراة مهمة بأسابيع قليلة خاض حبيب المباراة ولم يمنعه حزنه من الفوز بها، وبمجرد إعلان الفوز انهار كل شيء. سقط حبيب من الحزن يبكي على فراق والده أمام الملايين، ليصدم العالم ويعلن اعتزاله قائلا.
1: شخصيات وأحداث

0: Listen, Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
3: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
8: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
9: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
8: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
9: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
8: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
9: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
8: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
9: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
8: التهاب وتليف الكبد.
9: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
8: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
9: علاج البواسير.
8: علاج البهاق والبرص.
9: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
8: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
9: الباحث خليل، الباحث خليل. للطب البديل، للطب البديل.
10: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
2: Here we play with friends
0: and learn new things every day.
2: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
3: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
4: يوه مطعم الحلواني التركي
5: الحلواني الذي نعرفه؟
4: ايوه ارقى وافخر مطعم العاصمة صنعاء
5: نعرفه من زمان
4: فيه قسم المشويات واشهر الدجاج المشوي
5: دجاج الحلواني من زمان
4: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل
5: طعيم من زمان
4: اسماك وجمبري بجميع انواعها
5: وبروست مكبلات بجميع انواعها
1: من زمان
6: من زمان
5: حلويات وبيتزا ومعجنات
4: واستعداد لجميع المناسبات والافراح والذبائح
1: من زمان
4: ويوجد لديهم خدمة التوصيل
5: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي تليفون
4: 772-238-378

0: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية استعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، كرمش كرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رنجو.
1: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
3: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
4: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
3: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
4: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
3: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
4: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
3: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
4: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
3: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
0: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
11: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 12:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سبأ كاش وسجل مجانا ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سبأ كاش واعمل كل شيء من جوالك. سبأ كاش، وانت مرتاح.
3: كلمة واحدة قد يستغلها العدو، فزن كلماتك بدقة، احمي نفسك ووطنك.
4: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو. رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
3: Just found it. Radio Delta.
4: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
5: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: call it tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: Waknet. Waka. Waka.
3: Zabja.
2: Nadare.
3: Karkare.
2: وحكم من قلبك.
4: ايه الثلاجة دي؟ ودي بيحجزولها من الأمم المتحدة؟ ده جراج مش تلاجة.
5: مين في المطبخ؟
4: مين؟ مين؟
5: مين في المطبخ؟
4: مين اللي جوه التلاجة؟ في عجل لسه صح يا خال.
5: مين اللي في المطبخ؟
4: عروسة البحور. انت بتكلم من ايه؟
5: وانت مالك؟
4: انا مالي ازاي بقى؟
5: انت فين عم مغاوري؟
4: اه خالي راح اشوف طلبات الهانم الكبيره.
5: طب حضر لي الفطار انا والبي وهاته بسرعه.
4: اجيبه فين؟
5: في اوضه النوم طبعا.
4: هتفطروا وانتوا نايمين؟
5: اخرس خالص.
4: طيب
5: الفطار كونتيننتال.
4: فطار ايه؟
5: كونتيننتال.
4: كنت نينتك ازاي يعني؟ انت عمرك ما كنت نينتي ابدا. انا ماليش غننه واحده الحاجه ام امين وماتت مجنونه من زمان. انت بقى مالت ايه؟
5: نينتال يا بني ادم نينتال.
4: دي لحمه.
5: لحمه ايه بس؟ حد بيفطر لحمه؟
4: امال اللحمه دي هتاكلوها امتى؟
5: افرس خالص وبلاش غلبه.
4: طيب
5: الفطار زبده ومربى وشاي، فهم؟
4: زبده ومربى وشاي.
5: ايوه
4: هو دي الكونتيننتال.
5: هو ده.
4: طب ما تقولوا زبده ومربى وشاي، هتروحوا النار لو قلتوا زبده ومربى وشاي.
5: اوه اسمه كده.
4: طيب
5: وما تنساش فطار شحيبر.
4: الكل.
5: ايوه
4: هو بيفطر
5: طبعا.
4: ده انا ما فطرتش من بعد ما خدت الاعداديه، وده جيب له عظم ما فيش عظم، كله لحمه اللي في الثلاجه.
5: عظم ده ايه بس؟ هات ورقه وقلم واكتب اللي هقوله لك.
4: اهو المنافس اللي بيكتبوا فيها. ايوه
5: بفتك مفروم على بدنيه.
4: دي غنيه ولا احمد عدويه؟ بفتك مفروم على بدنيه، اسم الله عليك اخص عليا. نعم
5: عليهم ربع معلقة عسل ابيض.
4: على المفرك مفروش عربيرة ريه.
5: ايوه
4: ربع معلقة عسل ابيض.
5: ايوه
4: واشمعنى ربع يعني؟
5: عشان ما تتعبش معدته حيوان.
4: هي معدته بتتعب؟
5: طبعا
4: سلامته. ربع معلقة عسل ابيض
5: ويتضرب في الخلاط.
4: مين ده اللي يتضرب في الخلاط؟ شحيبر؟
5: لا طبعا انفطار.
4: الفشارك عشر في الشحبر الشحفشة ويضرب في الخلاط ضربا مبرحا حتى يستغيث.
5: وثلاث بيضات مسلوقين.
4: ثلاث بيضات مسلوقين.
5: وثلاثة سبانيش اومليت.
4: ثلاثة كاوتش ايه؟
5: اومليت اومليت.
4: ايه الكاوتش بوكليت دي؟
5: بيض.
4: بيض؟
5: ايوه
4: هو البيض بقى اسمه كاوتش بوكليت؟
5: ايوه
4: مش حبر عارف ان اسمه كاوتش بوكليت؟
5: طبعا
4: يعني هو قال لكم انا عايز كاوتش بوكليت؟
5: ايوه ايوه
4: مثقف ما شاء الله. ثلاثة كاوتش بوكليت بين قوسين بيض
5: وثلاثة على كوك دي يورو.
4: انت في حد جنبك انت؟ ايه اللي على كوك دي؟
5: بيض.
4: بيض؟
5: ايوه
4: هو البيض بقى له اسامي كتير كده ليه؟ ثلاثة قلكوا بين قوسين بيض
5: بعد كده عصر ثلاث برتقانات.
4: كل ده لشحبر؟
5: ايوه
4: انتوا تاخدوا كونتيننتال واخد كل ده؟
5: ايوه
4: وللكلاب حظوظ ثلاث برتقانات
5: وعليهم واحدة جريب فروت.
4: واحدة ايه؟
5: جريب فروت.
4: دي قنابل؟
5: لا طبعا.
4: امال ايه دي؟ بيض.
5: وبرضه لا.
4: واشمعنى دي اللي مش بيض؟ واحدة اجري وانا فوق بين قوسين مش بيض.
5: وما تنساش الفوطة بتاعته.
4: الفوطة بتاعت مين؟
5: الفوطة بتاعت شحيبر.
4: شحيبر الكلب؟
5: ايوه
4: هو له فوطة؟
5: طبعا.
4: والنبي يا ست هانم ممكن خدمة؟
5: نعم.
4: ممكن تكلمي لنا شحيبر يكلم حد من المسؤولين يسافر لأي بلد عربي؟

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305095009، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
10: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
9: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
10: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
9: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
10: علاج القدم السكري، الغرغرينة وبدون بتر.
9: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
10: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
9: التهاب وتليف الكبد.
10: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
9: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
10: علاج البواسير.
9: علاج البهاق والبرص.
10: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
9: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
10: الباحث خليل، للطب البديل.
11: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
12: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
13: كدنا جوعة.
14: كباب لحم،
15: كباب دجاج،
14: أوصل لحم،
16: أوصل دجاج،
17: وشيش طاووق، خيال.
13: كدنا جوعة.
14: مشاوي رهيبة،
18: نكهة تركية عجيبة.
19: لا، ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
20: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد، جوار مختبرات العولقي.

0: 7:11. الساعة الآن 1:11 في شركة سبأ فون،
1: أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
4: الآن ينتهي اليوم الدراسي في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
5: راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: Hey, welcome to our shop.
6: Do you have excellent sports clothes?
5: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
6: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
5: Oh, really? Where is that school?
6: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
5: Oh, really? Is it a good school?
6: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
5: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
6: Yeah, you can.
5: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
6: It's on 50 Meter Street in Babebos.
5: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
7: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286. واتساب 77-250-3250.
8: ميدو 1 بلس الجديد، الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أقوى.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77 99 99 719.

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
0: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
2: وانت ماشي كل يوم؟
3: أيوة،
2: لازم تاخدها كل يوم.
3: ايش هي؟
2: شواية وبروست كل يوم. اجمل والذ الاصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية،
4: قسم الادامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
7: Just

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: شاي الكابوس عشرة عمر،
4: شاي الكابوس عشرة عمر،
5: شاي الكابوس عشرة عمر،
6: شاي الكابوس عشرة عمر،
7: شاي الكابوس،
8: شاي الكابوس،
9: شاي الكابوس،
10: شاي الكابوس،
11: شاي الكابوس عشرة عمر.
12: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
13: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صارع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
7: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
8: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
7: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
8: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
7: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
8: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
7: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
8: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
7: التهاب وتليف الكبد.
8: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
7: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
8: علاج البواسير.
7: علاج البهاق والبرص.
8: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
7: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
8: الباحث خليل، الباحث خليل. للطب البديل، للطب البديل.
9: ليه
0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: مين بيحب الرسم؟
11: أنا.
10: مين بيحب يسمع حكايات؟
11: أنا.
10: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
12: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
13: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة، خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
14: نستخدمه لدقائق، لكن أثره قد يبقى لسنوات طويلة. الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه، وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة تشكل خطراً على الصحة. حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، إنها مسؤولية كل فرد. استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية، وقلل استهلاكه كلما أمكن، لأن حماية البيئة حماية لصحتنا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان. راديو دلتا.
15: سبعة واحد واحد. الساعة الآن 11:11 في شركة سبأ فون.
16: سبأ فون، أصالة وتواصل.
17: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأ فون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف، مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورج المتنوعة من سبافون، أنتر وهايبرد وسفري، ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
16: سبافون، أصالة وتواصل.
18: ولكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا وصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر بتقديم المال بفتح الأراضي للاعتداء منها. وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك، عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر فأنت مشارك، تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، ومع ذلك يغضبون حينما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. لكنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف، أن يفترضون من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانهم واعتداء على إيران.
19: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
20: شخصيات

0: من طفولتنا ومع مشاهدة أفلام السوبر هيروز كسوبرمان وسبايدرمان وآيرون مان، حلمنا أن نملك قوى خارقة مثلهم. فمن منا لم يفكر ولو في مرة واحدة في القوى الخارقة التي يتمناها؟ كنا نعرف أن هذا من درب الخيال، نراه فقط على شاشات السينما والتلفاز. لكن ماذا إن عرفت أن هناك بشر خارقون بقدرات تخطت حدود العقل البشري، يعيشون بيننا، نراهم أحيانا ولا نميز تميزهم؟ فإليك أغرب 10 بشر خارقون. الأعمى الخارق، باتمان الحقيقي. هل سمعت عن شخص يرى بلسانه؟ نعم، هذا هو الأعمى الخارق دانيال كاش. حينما فقد دانيال بصره وهو طفل بسبب السرطان، ابتكر طريقة تشبه الخفاش، فبدأ في استخدام لسانه بإصدار صوت معين. ومع عودة الصوت وارتداده إليه، استطاع مع الوقت تحديد حجم ومساحة أي شيء أمامه وحتى كم تبعد عنه، حتى إنه استطاع وصف الأماكن بشكل غريب لم يذهب إليها قط. ومن ثم بدأ في مساعدة المكفوفين في التنقل بسبب مهاراته الفريدة والغريبة. الرجل الكاميرا. هل يمكنك أن تتذكر كل شيء تراه بالتفصيل حتى لو نظرة خاطفة وكأنك قد التقطت صورة بعينك؟ إنه ستيفن ويلشر. ولد ستيفن ويلشر وهو مصاب بالتوحد ولم يتحدث حتى سن 5، حينما طلب ورقة وقلم، ومن هنا بدأت تظهر قدراته. بنظرة واحدة أصبح قادر على رسم صورة لأماكن كبيرة يراها لثوان وبتفاصيل معقدة للغاية. وفي مرة ذهب في زيارة لندن، من ثم رسم بانوراما 360 درجة بشكل معقد وبتفاصيل لا يمكن تصديقها، معتمدا على ذاكرته فقط. الطفل الخارق. إنه ليام هوكسترا، صاحب لقب أقوى طفل في العالم في سن 5 سنوات فقط. فكتلته العضلية الغريبة والضخمة بالنسبة لطفل ميزته عن باقي أطفال العالم ليحصد هذا اللقب. وحينما أجرت عليه التحليلات، اكتشفوا أنه مصاب بطفرة نقص مادة الميوستاتين، وبنقص هذه المادة يجعل جسمه لا يكون دهون أبدا أو بكمية ضئيلة للغاية مهما تناول من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى أن جسمه يكون عضلات ضعف الإنسان الطبيعي، حتى أن عضلاته كانت تظهر بدون أن يقوم بأي تمارين تذكر. فهل سيصبح أقوى رجل في العالم؟ سبايدر مان فرنسا. كم دور يمكنك أن تصعد باستخدام السلم دون الحاجة للمصعد؟ 10، 20، 30. ولكن هل تستطيع الصعود بدون سلالم أو حتى مصعد؟ أن تتسلق المبنى من الخارج؟ هذا ما يفعله آلين روبرت، والذي استطاع في 2011 من تسلق برج خليفة أطول مبنى في العالم، والذي يتكون من 163 دور فقط بكلتا يداه بدون الحاجة لأي أدوات مساعدة. في 6 ساعات استطاع تسلق المبنى بيداه وأصابعه الخارقتان، وباستخدام أصابعه في النتوءات الصغيرة استطاع تحقيق رقم قياسي لم يحققه بشر. الجدة الخارقة. إنها مثل أفلام الكرتون كداني شبح حينما يواجه الجدة الخارقة، ولكنها حقيقية. إنها الجدة سكنات من داغستان روسيا، وهي قادرة على طي الحديد ولفه وحمل أوزان ثقيلة للغاية لا يقوى بعض الرجال على حملها، حتى أنها قادرة على تمزيق معجم به ألاف الصفحات لنصفين بيدها، حتى أنها كسرت حدوة حصان بيدها لتنال لقب الجدة الأقوى في العالم. سيدة الألوان. هل تستطيع التفرقة بين هذان اللونان؟ يبدوان متطابقان تماما، صحيح؟ ولكن كونكتا أنتيكو قادرة على التمييز بينهم ومعرفة الاختلاف بينهم، فهي تملك طفرة جينية تجعلها ترى ملايين الألوان لا يراهم البشر، فترى العالم كله بشكل مختلف وبشكل لا يتصوره أحد. فقد رسمت هذا كثيرا في لوحاتها لتخبرنا عن شكل العالم الذي تراه. سيدة الطعام والأكل في العالم. كم برجر تستطيع تأكله في 10 دقائق؟ 2، 13. فماذا عن 100؟ تاكيرو كوباياشي صاحب 13 رقما قياسيا في مسابقة الأكل. 110 هوت دوغ في 10 دقائق، 60 هوت دوغ في 2.5 دقائق، 13 ساندويت جبن في دقيقة، وأرقام قياسية عديدة جمع فيها السرعة الشديدة في الأكل والكمية. وحينما تم الكشف عليه، وجدوا أن معدته تقع على بعد أقل قليلا من الإنسان العادي، بالإضافة لكونها مرنة للغاية، مما جعله يستطيع أكل كميات كبيرة وبسرعة شديدة لا تشعره بتوعك. الرجل الذي لا ينام منذ 46 عام. تخيل نفسك حينما تسهر اليومان، فتجد نفسك تفقد توازنك ووعيك العام، ويبدأ جسمك في الانهيار. فماذا عن 46 عام؟ هذا هو ثاي نيجوك الفيتنامي. وحسب تصريحاته أنه أصيب بهذه الحالة حينما أصيب بحمى شديدة كادت أن تقتله، ومن وقتها لم يستطع النوم وحتى لم يشعر بأي عوارض خطيرة، ولكنه مؤخرا بدأ يشعر بتعب نفسي. الرجل الذي لا يشعر بالألم، تخيل أن تفقد القدرة على الشعور بالآلام مهما كانت، ولا تشعر بأن يداك كسرت أو أصيبت بجرح أو حرق إلا عندما تراه. حتى أنه في أحدى المرات وهو طفل صغير وقع من الأرجوحة وتحطمت عظامه، ولم يلاحظ أنها تحطمت إلا عندما رأها بارزة من يداه. وفي مرة وهو يعد العشاء قطع جزءا من أصبعه ولم يلاحظ إلا عندما نبهه أحد الأصدقاء. وفي عام 2011 أجرى اختبارات فاكتشف وجوه طفرة جينية تجعله لا يشعر بالألم. صاحب الذاكرة الفائقة يمكن أن يحفظ كتابا عن ظهر قلب يتذكر كل التواريخ وما حدث فيها. بقراءة سريعة يمكنه أن يحفظ مجلدا. إنه بوب بتريلا، والذي يمتلك ذاكرة خارقة تجعله كقرص صلب يتذكر كل شيء بدقة، ويعتقد أن لديه طريقة ما تمكنه من تذكر هذه الذكريات. فجميعنا لدينا هذه الذكريات، ولكن عقله ابتكر طريقة تمكنه من استرجاعها بسهولة.
1: شخصيات وأحداث.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
7: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
8: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
7: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
8: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
7: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
8: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
7: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
8: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
7: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77-011-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
9: يوه، مطعم الحلواني التركي.
10: الحلواني الذي نعرفه؟
9: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
10: نعرفه من زمان،
9: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
10: دجاج الحلواني من زمان،
9: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
10: طعيم من زمان،
9: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
10: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
11: من زمان.
12: من زمان،
10: حلويات وبيتزا ومعجنات
9: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
11: من زمان.
9: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
10: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
9: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائياً ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: You're listening to Radio Delta. Delta.
1: Wakhlat. Wahka. Wahka.
2: Zabja.
1: Nadare.
2: Karkare.
1: Bahak min qalbak.
3: كريمة سكرتيرتي. أصل السكرتيرية هي وجهة رجال الأعمال. صحيح هي ما تنفعش حتى وجهة محل، بس هي سكرتيرة مؤقتة لحد ربنا ما ياخدها.
4: السلام عليكم.
5: أهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ؟
4: أهلا بيك.
5: محسوبك المعلم عبده أجاني صاحب مكتب حانوت الشباب.
4: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
5: أهلا بيك.
3: ما تأخذنيش معلش في السؤال، حضرتك حانوتي يعني محتاج الدعاية في إيه؟
5: لا، الدعاية دي مهمة جدا بالنسبة لنا بالذات، لأن لمؤاخذة أنا شغلي كله حديث.
3: يا ما شاء الله.
5: شوف يا أستاذ، أنا عايزك تعمل لي دعاية تهز المقابر.
3: تهز المقابر. طيب أنا بتهيألي نبتدي بالتسويق الأول. أنا ممكن أعمل لك عرض لمدة شهر بس، الميت عليه ميت مجانا.
5: حلو.
3: وممكن نسجل سيديهات عليها صويت.
5: الله، حلو ده، أنا موافق. انا عايزك كمان مؤاخذه تعمل لي شريحه في التلفزيون تقول فيها في التلفزيون عزيزي العميل اختار تربتك بنفسك.
3: بس هو بتهالي موضوع التلفزيون ده هيكلفك شويه.
5: يا استاذ اعمل ميزانيتك، ما يهمكش حاجه. اوه افتكرت، انا عايزك تعمل لي كروتة.
3: ماشي، اعمل لك كروتة كده بشريطه سودا واكتب لك عليها وحده.
4: ان شاء الله هتلاقي الميتين للركب بدون مقاطعه.
5: لا لا، وشك حلو عليه.
6: اتفضل.
5: طب يا ست اعوذ بالله، ليه يا بنتي كده شربات؟ ايه الفال ده
6: يا عمو؟ مال الفال ده شربات؟ تعال اشرب، خد خير ان شاء الله.
3: طول ما بيشربوش غير قهوه ساده كنت تعملي اي حاجه سودا يا عم. اجرني.
5: خلاص يا استاذ،
3: استنى بس.
5: خلاص حصل خير بقى. خلاص خلاص
3: خلاص، ادلوقيه في الحوض. خلاص راح الشربات.
5: خلاص يا مؤاخذه، دي السوى عشان الدعايه. سوى
3: ايه الحلاوه دي؟
5: انا معاخذة الفلوس دي مش المبلغ كله، دول قشين كده تحت التراب. تحت الحساب. طيب استاذن انا بقى.
3: ماشي يا سيدي، سعيكم مشكور.
5: رفع الله.
3: اهلا اهلا.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين.
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات.
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ.
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. خش خش خش خش قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: Hey, welcome to our shop.
5: Do you have excellent sports clothes?
4: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
5: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
4: Oh, really? Where is that school?
5: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
4: Oh, really? Is it a good school?
5: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
4: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
5: Yeah, you can.
4: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
5: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
4: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
6: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء، شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
7: مين بيحب الرسم؟
8: أنا.
7: مين بيحب يسمع حكايات؟
8: أنا.
7: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
9: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
10: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
11: Just found it.

0: 7:11. الساعة الآن 3:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: مع خدمة هدية من سبأ فون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجانا. سبأ فون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة؟
1: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
4: شمي عشان تتأكدي.
5: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
3: مين بيحب الرس؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: كدنا جوعة.
10: كباب لحم،
11: كباب دجاج،
12: أوصال لحم،
13: أوصال دجاج،
14: وشيش طاووق،
15: خيال.
9: كدنا جوعة.
16: مشاوي رهيبة،
17: نكهة تركية عجيبة.
18: لا
19: ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
20: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: راديو دلتا.
3: للشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
4: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء.

0: خارق لا يقهر، يحترم خصومه ويحترموه ويحبوه، ومن لا يحترمه يدمره تدميره. يعتز بإسلامه ولا يخجل في إظهار هذا في كل مباراة وكل لقاء، يدافع عن المسلمين وعن فلسطين ولا يخاف أحد، بأخلاق عالية وقوة مدمرة لم يهزم قط، ليعتزل بعد فوز ضخم وتاريخي وهو يبكي وينهار من الحزن، لا يستطيع تمالك نفسه من البكاء والعويل بسبب وفاة والده، الوالد والمعلم والأستاذ والأب الروحي والحقيقي. إنه المقاتل الأشرس والأقوى، قاهر الخارقين، حبيب نور محمدوف. في لقاء تلفزيوني يحكي حبيب حينما هدد السير أليكس فيرجسون حينما طلب منه شرب الخمر معهم. بدأ حبيب الملاكمة في سن 8 على أيدي والده، تدرب في صالة كان يملكها والده، كان والده مصرا على تدريبه بشكل قاسي جدا، فقد دربه على الملاكمة والجود والمصارعة، وتفهم حبيب الأمر تماما، فقد كان يريد والده أن يصنع أسطورة منه لا تقهر، من عائلة مسلمة متمسكة بقيم الإسلام والصلاة وحفظ القرآن وحب غير محدود لوالده. وحينما انضم إلى اتحاد الفنون القتالية بدأت قصة الأسطورة التي لا تقهر. فوز متتالي بالقاضية يلقن خصومه دروسا ويقهرهم، يتمسك بالتدريب اليومي ويبتعد عن شهر الخمور كباقي المقاتلين. الغريب أن حبيب لم يكن أبدا سليط اللسان ولا عنيفا، فقد كان شخصا جيدا يحترم منافسيه ويقدرهم، مما جعل جميع منافسيه يقدروه ويحترموه، إلا مقاتل واحد، كونر ماغواير، المقاتل الأفضل والأقوى على ظهر الكوكب وقتها. قام ماغواير بسب حبيب والسخرية من عدم شربه الخمر، والسخرية من والده وديانته الإسلام، إلى أن حانت اللحظة وتواجه الاثنان في واحد من أعظم نزالات القرن. في 3 دقائق فقط اكتسح ودمر وأهان كونر ماغواير الذي كان يحضر معه الخمور في المؤتمرات الصحفية لمحاولة استفزاز حبيب، فرد عليه حبيب في الحلبة ودمره تدميرا، وبعد أن أمطره بوابل مرعب من الضربات هزمه بأكثر طريقة مهينة حينما جعله يستسلم كالدجاجة الخائفة. ويفوز حبيب ويتفاجأ الجميع به، يقوم بحضن كونر ماغواير ليريه أخلاق المسلمين أمام العالم كله. بعدها خاض حبيب مباراة أخرى وفاز بها، ثم حدثت الفاجعة حينما مات والده بسبب كورونا عن عمر 57 عام. لقد مات السند والأب والروح والمعلم والقائد، كانت صدمة لحبيب لم يتحملها. قبل مباراة مهمة بأسابيع قليلة خاض حبيب المباراة ولم يمنعه حزنه من الفوز بها، وبمجرد إعلان الفوز انهار كل شيء. سقط حبيب من الحزن يبكي على فراق والده أمام الملايين، ليصدم العالم ويعلن اعتزاله قائلا:
1: شخصيات وأحداث.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: الخضروات أنواع،
0: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
0: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
0: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
0: مكانس
1: كاويات
0: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
0: البيت الحديث مجموعة شمخ.
2: راديو دلتا
3: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، checkpoint، IGCSE and AS level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
6: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
5: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
6: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
5: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
6: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
5: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
6: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
5: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77011-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. كوم. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-1077 أو 777-921-435.
10: Radio Delta.

0: 7:11. الساعة الآن 4:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
4: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة.
5: أخي المواطن أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: وكلت ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: ايه التلاجة دي؟ ودي بيحجزولها من الأمم المتحدة. ده جراج مش تلاجة.
3: مين في المطبخ؟
2: مين؟ مين؟
3: مين في المطبخ؟
2: مين اللي جوه التلاجة؟ في عجل لسه صح يا خال.
3: مين اللي في المطبخ؟
2: عروسة البحور. انت بتتكلمي من ايه؟
3: وانت مالك؟
2: انا مالي ازاي بقى؟
3: انت فين عم مغاوري؟
2: خالي راح اشوف طلبات الهانم الكبيرة.
3: طب حضر لي الفطار انا والبي وهاته بسرعة.
2: اجيبه فين؟
3: في اوضة النوم طبعا.
2: هتفطروا وانتوا نايمين؟
3: اخرس خالص.
2: طيب
3: الفطار كونتيننتال.
2: فطار ايه؟
3: كونتيننتال.
2: كنت نينتك ازاي يعني؟ انت عمرك ما كنت نينتي ابدا. انا ماليش غننة واحدة لحد ام امين وماتت مجنونة من زمان. تنينتي بعملت ايه؟
3: نينتال يا بني ادم نينتال.
2: دي لحمة.
3: لحمة ايه بس؟ حد بيفطر لحمة؟
2: امال اللحمة دي هتاكلوها امتى؟
3: افرس خالص وبلاش غلبة.
2: طيب
3: الفطار زبدة ومربى وشاي، فهم؟
2: زبدة ومربى وشاي.
3: ايوه
2: هو دي الكونتيننتال.
3: هو ده.
2: طب ما تقولوا زبدة ومربى وشاي، هتروحوا النار لو قلتوا زبدة ومربى وشاي.
3: اوه اسمه كده.
2: طيب
3: وما تنساش فطار شحيبر
2: الكل.
3: ايوه
2: هو بيفطر
3: طبعا.
2: ده انا ما فطرتش من بعد ما خدت الاعداديه، وده جيب له عظم مفيش عظم، كله لحمه اللي في الثلاجه.
3: عظم ده ايه بس؟ هات ورقه وقلم واكتب اللي هقوله لك.
2: اهو المنافس اللي بيكتبوا فيها. ايوه
3: بفتك مفروم على بدنية.
2: دي غنية ولا احمد عدوية؟
4: بفتك مفروم على بدنية، اسم الله عليك اخص عليا. نعم
3: عليهم ربع معلقة عسل ابيض.
2: على المفرك مفروش عربيرة ريه.
3: ايوه
2: ربع معلقة عسل ابيض.
3: ايوه
2: وش معنى ربع يعني؟
3: عشان ما تتعبش معدته حيوان.
2: هي معدته بتتعب؟
3: طبعا
2: سلامته. ربع معلقة عسل ابيض
3: ويتضرب في الخلاط.
2: مين ده اللي يتضرب في الخلاط؟ شحيبر؟
3: لا طبعا الفطار.
2: الفشارك عشر في الشحبر الشحفشة ويضرب في الخلاط ضربا مبرحا حتى يستغيث.
3: وثلاث بيضات مسلوقين.
2: ثلاث بيضات مسلوقين
3: وثلاثة سبانش اومليت.
2: ثلاثة كاوتش ايه؟
3: اومليت اومليت.
2: ايه الكاوتش بوكليت دي؟
3: بيض.
2: بيض؟
3: ايوه
2: هو البيض بقى اسمه كاوتش بوكليت؟
3: ايوه
2: مش حبر عارف ان اسمه كاوتش بوكليت؟
3: طبعا
2: يعني هو قال لكم انا عايز كاوتش بوكليت؟
3: ايوه ايوه
2: مثقف ما شاء الله. ثلاثة كاوتش بوكليت بين قوسين بيض
3: وثلاثة على كوك دي يورو.
2: انت في حد جنبك انت؟ ايه على كوك دي؟
3: بيض.
2: بيض؟
3: ايوه
2: انت هو البيض بقى له اسم كتير كده ليه؟ ثلاثة على كوك بين قوسين بيض
3: بعد كده عصر ثلاث برتقانات.
2: كل ده مش حبر؟
3: ايوه
2: انتوا تاخدوا كونتينين تاخد كل ده.
3: ايوه
2: وللكلاب حظوظ ثلاث برتقانات
3: وعليهم واحدة جريب فروت.
2: واحدة ايه؟
3: جريب فروت.
2: دي قنابل؟
3: لا طبعا.
2: امال ايه دي؟ بيض.
3: وبرده لا.
2: وش معنى ده اللي مش بيض؟ واحدة اجري وانا فوت بين قوسين مش بيض.
3: وما تنساش الفوطة بتاعته.
2: الفوطة بتاعت مين؟
3: الفوطة بتاعت شحيبر.
2: شحيبر الكلب؟
3: ايوه
2: هو له فوطة؟
3: طبعا.
2: والنبي يا ست هانم ممكن خدمة؟
3: نعم
2: ممكن تكلمي لنا شحيبر يكلم حد من المسؤولين يسافرنا اي بلد عربي؟

0: راديو دلتا. كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس، لا يوقفك شيء.
2: ابدأ يومك بكوب نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
5: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
6: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: البطاطس رينجو. رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
1: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
2: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
1: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
2: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
1: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
2: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
1: برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا،
2: برنامج الرياضيات الذهنية،
1: أكاديمية الخط العربي،
2: برنامج الطالب المعلم.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
2: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
9: أيوة
8: لازم تاخدها كل يوم.
9: أي شيء؟
8: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروس ومضغوط وشواية،
10: قسم الإدامات، مشكلات وسلسة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
11: يا طعمة
8: شواية وبروس كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 775-48-64. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
12: ما هي كل هذه الرسائل؟
13: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
12: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
13: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
12: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
13: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
12: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
14: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان صنعاء شارع 40، جولة الثقافة، تليفون 01-685-185.
15: نستخدمه لدقائق، لكن أثره قد يبقى لسنوات طويلة. الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه، وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة تشكل خطراً على الصحة. حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، إنها مسؤولية كل فرد. استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية، وقلل استهلاكه كلما أمكن، لأن حماية البيئة حماية لصحتنا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير. بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
9: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
10: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
9: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
10: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
9: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
10: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
9: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
10: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
9: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
11: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
12: يوه، مطعم الحلواني التركي.
13: الحلواني الذي نعرفه؟
12: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
13: نعرفه من زمان،
12: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
13: دجاج الحلواني من زمان،
12: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
13: طعيم من زمان،
12: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
13: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
14: من زمان
15: من زمان،
13: حلويات وبيتزا ومعجنات
12: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
14: من زمان،
12: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
13: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
12: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 5:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة، باقت أمتر من سبأفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: الحصار الاقتصادي وسيلة ضغط، والهدف شراء الذمم وإسقاط المواقف. لا تبع وطنك.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: شخصيات

0: من طفولتنا ومع مشاهدة أفلام السوبر هيروز كسوبرمان وسبايدرمان وآيرون مان، حلمنا أن نملك قوى خارقة مثلهم. فمن منا لم يفكر ولو في مرة واحدة في القوى الخارقة التي يتمناها؟ كنا نعرف أن هذا من درب الخيال، نراه فقط على شاشات السينما والتلفاز. لكن ماذا إن عرفت أن هناك بشر خارقون بقدرات تخطت حدود العقل البشري، يعيشون بيننا، نراهم أحيانا ولا نميز تميزهم. فإليك أغرب 10 بشر خارقون. الأعمى الخارق، باتمان الحقيقي. هل سمعت عن شخص يرى بلسانه؟ نعم، هذا هو الأعمى الخارق دانيال كاش. حينما فقد دانيال بصره وهو طفل بسبب السرطان، ابتكر طريقة تشبه الخفاش، فبدأ في استخدام لسانه بإصدار صوت معين. ومع عودة الصوت وارتداده إليه، استطاع مع الوقت تحديد حجم ومساحة أي شيء أمامه وحتى كم تبعد عنه، حتى إنه استطاع وصف الأماكن بشكل غريب لم يذهب إليها قط. ومن ثم بدأ في مساعدة المكفوفين في التنقل بسبب مهاراته الفريدة والغريبة. الرجل الكاميرا. هل يمكنك أن تتذكر كل شيء تراه بالتفصيل حتى لو نظرة خاطفة وكأنك قد التقطت صورة بعينك؟ إنه ستيفن ويلشر. ولد ستيفن ويلشر وهو مصاب بالتوحد ولم يتحدث حتى سن 5، حينما طلب ورقة وقلم، ومن هنا بدأت تظهر قدراته. بنظرة واحدة أصبح قادر على رسم صورة لأماكن كبيرة يراها لثوان وبتفاصيل معقدة للغاية. وفي مرة ذهب في زيارة لندن، من ثم رسم بانوراما 360 درجة بشكل معقد وبتفاصيل لا يمكن تصديقها، معتمدا على ذاكرته فقط. الطفل الخارق. إنه ليام هوكسترا، صاحب لقب أقوى طفل في العالم في سن 5 سنوات فقط. فكتلته العضلية الغريبة والضخمة بالنسبة لطفله ميزته عن باقي أطفال العالم ليحصد هذا اللقب. وحينما أجرت عليه التحليلات، اكتشفوا أنه مصاب بطفرة نقص مادة الميوستاتين، وبنقص هذه المادة يجعل جسمه لا يكون دهون أبدا أو بكمية ضئيلة للغاية مهما تناول من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى أن جسمه يكون عضلات ضعف الإنسان الطبيعية، حتى أن عضلاته كانت تظهر بدون أن يقوم بأي تمارين تذكر. فهل سيصبح أقوى رجل في العالم؟ سبايدر مان فرنسا. كم دور يمكنك أن تصعد باستخدام السلم دون الحاجة للمصعد؟ 10، 20، 30. ولكن هل تستطيع الصعود بدون سلالم أو حتى مصعد؟ أن تتسلق المبنى من الخارج؟ هذا ما يفعله آلين روبرت، والذي استطاع في 2011 من تسلق برج خليفة أطول مبنى في العالم، والذي يتكون من 163 دور فقط بكلتا يده بدون الحاجة لأي أدوات مساعدة. في 6 ساعات استطاع تسلق المبنى بيده وأصابعه الخارقتان، وباستخدام أصابعه في النتوءات الصغيرة استطاع تحقيق رقم قياسي لم يحققه بشر. الجدة الخارقة. إنها مثل أفلام الكرتون كداني شبح حينما يواجه الجدة الخارقة، ولكنها حقيقية. إنها الجدة سكنات من داغستان روسيا، وهي قادرة على طي الحديد ولفه وحمل أوزان ثقيلة للغاية لا يقوى بعض الرجال على حملها، حتى أنها قادرة على تمزيق معجم به ألاف الصفحات لنصفين بيدها، حتى أنها كسرت حدوة حصان بيدها لتنال لقب الجدة الأقوى في العالم. سيدة الألوان. هل تستطيع التفرقة بين هذان اللونان؟ يبدوان متطابقان تماما، صحيح؟ ولكن كونكتا أنتيكو قادرة على التمييز بينهم ومعرفة الاختلاف بينهم، فهي تملك طفرة جينية تجعلها ترى ملايين الألوان لا يراهم البشر، فترى العالم كله بشكل مختلف وبشكل لا يتصوره أحد. فقد رسمت هذا كثيرا في لوحاتها لتخبرنا عن شكل العالم الذي تراه. سيدة الطعام والأكل في العالم. كم برجر تستطيع تأكله في 10 دقائق؟ 2، 13. فماذا عن 100؟ تاكيرو كوباياشي صاحب 13 رقما قياسيا في مسابقة الأكل. 110 هوت دوغ في 10 دقائق، 60 هوت دوغ في 2.5 دقائق، 13 ساندويت جبن في دقيقة، وأرقام قياسية عديدة جمع فيها السرعة الشديدة في الأكل والكمية. وحينما تم الكشف عليه، وجدوا أن معدته تقع على بعد أقل قليلا من الإنسان العادي، بالإضافة لكونها مرنة للغاية، مما جعله يستطيع أكل كميات كبيرة وبسرعة شديدة لا تشعره بتوعك. الرجل الذي لا ينام منذ 46 عام. تخيل نفسك حينما تسهر اليومان، فتجد نفسك تفقد توازنك ووعيك العام، ويبدأ جسمك في الانهيار. فماذا عن 46 عام؟ هذا هو ثاي نيجوك الفيتنامي. وحسب تصريحاته أنه أصيب بهذه الحالة حينما أصيب بحمى شديدة كادت أن تقتله، ومن وقتها لم يستطع النوم وحتى لم يشعر بأي عوارض خطيرة، ولكنه مؤخرا بدأ يشعر بتعب نفسي. الرجل الذي لا يشعر بالألم، تخيل أن تفقد القدرة على الشعور بالآلام مهما كانت، ولا تشعر بأن يداك كسرت أو أصيبت بجرح أو حرق إلا عندما تراه. حتى أنه في إحدى المرات وهو طفل صغير وقع من الأرجوحة وتحطمت عظامه، ولم يلاحظ أنها تحطمت إلا عندما رأها بارزة من يداه. وفي مرة وهو يعد العشاء قطع جزءا من أصبعه، ولم يلاحظ إلا عندما نبهه أحد الأصدقاء. وفي عام 2011 أجرى اختبارات فاكتشف وجوه طفرة جينية تجعله لا يشعر بالألم. صاحب الذاكرة الفائقة يمكن أن يحفظ كتابا عن ظهر قلب، يتذكر كل التواريخ وما حدث فيها بقراءة سريعة، يمكنه أن يحفظ مجلدا. إنه بوب بتريلا، والذي يمتلك ذاكرة خارقة تجعله كقرص صلب يتذكر كل شيء بدقة، ويعتقد أن لديه طريقة ما تمكنه من تذكر هذه الذكريات. فجميعنا لدينا هذه الذكريات، ولكن عقله ابتكر طريقة تمكنه من استرجاعها بسهولة.
1: شخصيات وأحداث.

0: راديو دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G. 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات ارسل 4 الى 123 مجانا.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك اسهل.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
3: التهاب وتليف الكبد
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
4: علاج البواسير
3: علاج البهاق والبرص
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
4: الباحث خليل للطب البديل الطب البديل
3: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها مدارس سهيل اليمن النموذجية لأننا بالعلم نستحق الحياة مدارس سهيل اليمن تمهيدي أساسي ثانوي معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة مدارس سهيل اليمن أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة برامج إبداعية لتنمية الفنون قصة شعر إنشاد مسرح وإلقاء برامج التواصل بين البيت والمدرسة مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا برنامج الرياضيات الذهنية أكاديمية الخط العربي برنامج الطالب المعلم مدارس سهيل اليمن النموذجية فكر تربوي جديد العنوان الأصبحي الجديد شارع بيحان للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية ولكن هذا ليس كل شيء إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي ملعب صابوني غرفة بخار اصطناعية استراحة دورات مياه وصالة لتغيير الملابس العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335 مسبح غير جو حيث تتحقق الصحة والرفاهية
6: المنتجات المحلية قوة والكل ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء
7: ثقة يمن
8: أثواب وأكوات ودقلات جواكت شتوية بجميع المقاسات
7: ثقة يمن
6: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات
8: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة والأحذية من كل لون
6: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر من الشيلان للمسابح والخواتم
7: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة استيراد تصدير توكيلات تجارية ملابس أثاث مفروشات
9: العنوان صنعاء شارع 40 جولة الثقافة، تليفون 01-685-185.
10: تستمعون للأولى
11: راديو دلتا.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: إنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل: 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب: 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: مين بيحب الرس؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز: 77-99-99-719.
8: You just found it. تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 6:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب ولي
2: تسلي انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة. حتي بثلي ساعة بس.
4: لحظة، انت رقمك سبأفون؟
2: ايوه.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من سبأفون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
7: وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة منع الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، هو طغيان، هو إجرام لا يمتلك أحد في كل الدنيا، في كل العالم، من كل الناس أن يلغي هذه الحقوق على شعبنا العزيز. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية، هو متكبر، هو يستهدف هذا الشعب بالظلم، ولذلك لا يمكن القبول أبدا.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: مع حبي أونيدو ون بلاس فورتي بروتكتس، المخصص لعمرك، ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان، ونكمل رحلتنا بكل قوة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
3: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن السابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس برنجو.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
2: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
3: Yeah, you can.
2: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
3: It's on 15 Meter Street in Babos.
2: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
5: كده أنا جاوعة.
6: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
5: وشيش طاووق خيال. كده
6: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
7: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
8: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حتى جوار مختبرات العولقي.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
10: مين بيحب الرسم؟
11: أنا.
10: مين بيحب يسمع حكايات؟
11: أنا.
10: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
12: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
13: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
14: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا. وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
0: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 7:11 في شركة سبأ فون،
1: أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا الميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
5: في زمننا هذا نواجه أطغى الطغاة وأسوأ الأشرار وأجرم الظالمين والكافرين على مر التاريخ، الصهيونية والحركة اليهودية وأذرعها وأتباعها والموالون لها بما هم عليه في هذا الزمن من إجرام وطغيان وفساد وإضلال وشر، وما يمتلكونه من إمكانات هائلة ومن وسائل يتحركون من خلالها لاستهداف المجتمعات البشرية وفي المقدمة أمتنا الإسلامية بكل أشكال الاستهداف، بالحرب الناعمة المفسدة المضلة التي يسعون من خلالها إلى تفريغ الإنسان من إنسانيته والسيطرة التامة عليه واستعباده من دون الله وسحق الشعوب واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها ومقدراتها والسعي لاستغلالها كثروة، جزء من الثروة التي يستغلونها فيما يخدم أهدافهم الشيطانية وفيما يحقق لهم أطماعهم الرهيبة وجشعهم الهائل. وعلى مستوى الحرب الصلبة التدميرية الظالمة التي يرتكبون فيها الإبادة الجماعية والتعامل مع المجتمعات البشرية بكل وحشية، بكل إجرام، بكل طغيان، بكل استباحة وهدر للحياة الإنسانية.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الساعة الآن 7:33 مساءكم سعيد من اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل. لك الحمد.

0: Radio Delta. بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
4: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
3: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
4: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
3: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
4: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
3: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
4: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
3: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
4: برنامج الرياضيات الذهنية،
3: أكاديمية الخط العربي،
4: برنامج الطالب المعلم.
3: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
4: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
2: ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة، خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
11: Just found it.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: يوه، مطعم الحلواني التركي.
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
4: نعرفه من زمان،
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان،
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعيم من زمان،
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
4: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
5: من زمان.
6: من زمان،
4: حلويات وبيتزا ومعجنات،
3: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح
5: من زمان.
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
4: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
3: 772-238-378.

0: just found it.
1: نستخدمه لدقائق، لكن أثره قد يبقى لسنوات طويلة. الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه، وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة تشكل خطراً على الصحة. حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، إنها مسؤولية كل فرد. استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية، وقلل استهلاكه كلما أمكن، لأن حماية البيئة حماية لصحتنا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: طبعاً في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار، ومع منع الإعمار تستمر المعاناة الكبيرة جدا في الخيام المهترئة، معاناة كبيرة للشعب الفلسطيني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء. يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلا مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جدا، دورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية.

0: خارق لا يقهر، يحترم خصومه ويحترمه ويحبوه، ومن لا يحترمه يدمره تدميره. يعتز بإسلامه ولا يخجل في إظهار هذا في كل مباراة وكل لقاء، يدافع عن المسلمين وعن فلسطين ولا يخاف أحد، بأخلاق عالية وقوة مدمرة. لم يهزم قط، ليعتزل بعد فوز ضخم وتاريخي وهو يبكي وينهار من الحزن، لا يستطيع تمالك نفسه من البكاء والعويل بسبب وفاة والده، الوالد والمعلم والأستاذ والأب الروحي والحقيقي. إنه المقاتل الأشرس والأقوى، قاهر الخارقين، حبيب نور محمدوف. في لقاء تلفزيوني يحكي حبيب حينما هدد السير أليكس فيرجسون حينما طلب منه شرب الخمر معهم. بدأ حبيب الملاكمة في سن 8 على أيدي والده، تدرب في صالة كان يملكها والده. كان والده مصرا على تدريبه بشكل قاسي جدا، فقد دربه على الملاكمة والجود والمصارعة، وتفهم حبيب الأمر تماما، فقد كان يريد والده أن يصنع أسطورة منه لا تقهر. من عائلة مسلمة متمسكة بقيم الإسلام والصلاة وحفظ القرآن وحب غير محدود لوالده، وحينما انضم إلى اتحاد الفنون القتالية بدأت قصة الأسطورة التي لا تقهر. فوز متتالي بالقاضية يلقن خصومه دروسا ويقهرهم، يتمسك بالتدريب اليومي ويبتعد عن شهر الخمور كباقي المقاتلين. الغريب أن حبيب لم يكن أبدا سليط اللسان ولا عنيفا، فقد كان شخصا جيدا يحترم منافسيه ويقدرهم، مما جعل جميع منافسيه يقدروه ويحترموه، إلا مقاتل واحد، كونر ماغواير، المقاتل الأفضل والأقوى على ظهر الكوكب وقتها. قام ماغواير بسب حبيب والسخرية من عدم شربه الخمر، والسخرية من والده وديانته الإسلام، إلى أن حانت اللحظة وتواجه الاثنان في واحد من أعظم نزالات القرن. في 3 دقائق فقط اكتسح ودمر وأهان كونر ماغواير الذي كان يحضر معه الخمور في المؤتمرات الصحفية لمحاولة استفزاز حبيب، فرد عليه حبيب في الحلبة ودمره تدميرا، وبعد أن أمطره بوابل مرعب من الضربات هزمه بأكثر طريقة مهينة، حينما جعله يستسلم كالدجاجة الخائفة. ويفوز حبيب ويتفاجأ الجميع به، يقوم بحضن كونر ماغواير ليريه أخلاق المسلمين أمام العالم كله. بعدها خاض حبيب مباراة أخرى وفاز بها، ثم حدثت الفاجعة حينما مات والده بسبب كورونا عن عمر 57 عام. لقد مات السند والأب والروح والمعلم والقائد، كانت صدمة لحبيب لم يتحملها. قبل مباراة مهمة بأسابيع قليلة خاض حبيب المباراة ولم يمنعه حزنه من الفوز بها، وبمجرد إعلان الفوز انهار كل شيء. سقط حبيب من الحزن يبكي على فراق والده أمام الملايين، ليصدم العالم ويعلن اعتزاله قائلا.
1: شخصيات وأحداث

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان، ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

0: Radio Delta. بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مع حبي أنيد ون بلس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي ال لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119-119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
3: وكلت ضحكة
4: زبجة
3: ندارة
4: كركرة
3: ضحك من قلبك
5: كريمة سكرتيرتي. أصل السكرتيرية هي وجهة رجال الأعمال، صحيح هي ما تنفعش حتى وجهة محل، بس هي سكرتيرة مؤقتة لحد ربنا ما ياخدها.
6: السلام عليكم.
7: أهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ؟
6: أهلا بيك.
7: محسوبك المعلم عبدو أجاني صاحب مكتب حانوت الشباب.
6: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
7: أهلا بيك.
6: ما تأخذنيش معلش في السؤال، حضرتك حانوتي يعني محتاج الدعاية في إيه؟
7: لا الدعاية دي مهمة جدا بالنسبة لنا بالذات، لأن لمؤاخذة أنا شغلي كله حديث.
6: يا ما شاء الله.
7: شوف يا أستاذ، أنا عايزك تعمل لي دعاية تهز المقابر.
6: تهز المقابر. طيب أنا بتهيألي نبتدي بالتسويق الأول. أنا ممكن أعمل لك عرض لمدة شهر بس، الميت عليه ميت مجانا.
7: حلو.
6: وممكن نسجل سيديهات عليها صويت.
7: الله حلو ده، أنا موافق. أنا عايزك كمان يا مؤاخذة تعمل لي شريحة في التلفزيون تقول فيها. في التلفزيون. عزيزي العميل، اختار تربتك بنفسك.
6: بس هو بتهالي موضوع التلفزيون ده هيكلفك شوية.
7: يا أستاذ اعمل ميزانيتك ما يهمكش حاجة. افتكرت، أنا عايزك تعمل لي كروتة.
5: ماشي، هعمل لك كروتة كده بشريطة سودة واكتب لك عليها وحدوه.
6: ان شاء الله هتلاقي الميتين للركب بدون مقاطعة.
7: لا لا، كل وشك حلو عليه.
8: اتفضل.
7: طب يا ست، اعوذ بالله، ليه يا بنتي كده شربات؟ ايه الفانتا
8: يا عم؟ مال الفانتا ده شربات؟ تعال اشرب، خد خير ان شاء الله.
5: طول ما بيشربوش غير قهوه ساده بتعملي اي حاجه سودا يا عم؟ اجرني.
7: خلاص يا استاذ،
5: استنى بس.
7: خلاص حصل خير بقى. خلاص خلاص
5: خلاص، ادلقيه في الحوض. خلاص راح الشربات.
7: خلاص يا مؤاخذه، دي السوى عشان الدعايه. سوي
5: ايه الحلاوه دي؟
7: انا مؤاخذه، الفلوس دي مش المبلغ كله، دول قشين كده تحت التراب. تحت الحساب.
5: طيب
7: استاذن انا بقى.
5: ماشي يا سيدي، سعيكم مشكور.
7: رفع الله
5: وسلم. اهلا اهلا.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا.
3: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50-meter street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كل يوم في هوا
5: وانت ماشي كل يوم.
6: أيوة
5: لازم تاخذها كل يوم.
6: أي شيء؟
5: شواية وبروس كل يوم. أجمل ولذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فاح وبرص ومضغوط وشواية.
7: قسم الإدامات: مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
8: يا طعمة
5: شواية وبرص كل يوم. العنوان: حد المدينة شارع 0 جولة المصنع. تليفون: 77-584-46. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
9: طعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
10: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
12: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
13: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 7-8-4-6-6-3-3-3-7 أو 7-8-4-6-6-3-3-3-5. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: كدنا جوعة.
4: كباب لحم،
6: كباب دجاج،
8: أوصل لحم،
14: أوصل دجاج،
2: وشيش طاووق خيال. كدنا جوعة.
8: مشاوي رهيبة،
15: نكهة تركية عجيبة.
16: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
3: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.

0: just found it.
1: Radio Delta.
0: Guarantee future hits.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون، أصالة وتواصل.
1: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سبأ كاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
2: الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درسا للأمريكي ودرسا للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة. معه البريطاني، معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا.

0: 101.7 and 102, the nation station.
1: Now, a feature presentation.

0: Radio Delta.
1: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك اثنين وثلاثة وأربعة وحتى خمسة أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري. بريال ونص خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
6: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
5: التهاب وتليف الكبد،
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
6: علاج البواسير،
5: علاج البهاق والبرص.
6: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37246416 أو 777-22-22-74.
6: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
7: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
8: شمي عشان تتأكدي.
9: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية، والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضب اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: نستخدمه لدقائق، لكن أثره قد يبقى لسنوات طويلة. الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه، وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة تشكل خطراً على الصحة. حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، إنها مسؤولية كل فرد. استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية، وقلل استهلاكه كلما أمكن، لأن حماية البيئة حماية لصحتنا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

Radio Delta

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. This is Radio Classic
7: Tracks and Hot Hits Radio. You just found it. تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
8: بلباسه التقليدي مع أولى الكرات مع كاريراس وكذلك كيليان مبابي في الجهة اليسرى وهاوسن، ومن هنا المدافع كوناتي القادم من فريق ليفربول لعب مباراة محترمة جدا في اللقاء الأول بالنسبة للريال أمام الإسبانيول اللي فاز به في الأنفاس الأخيرة من المباراة بهدفين لهدف واحد. بيلينغهام ضيع الكرة ولكن حكم المباراة ماتيو بوسكيتس فيرير يصفر خطأ أول لجود بيلينغهام. قلنا بأن مورينيو هو مدرب الريال في جهة، وبيليغرينو ماتارازو هو أمريكي من أصول إيطالية يدرب النادي ريال سوسيداد الفريق الباسكي اللي دايما كان يخلق صعوبات لفريق ريال مدريد. كرة في الخلف مع كوناتي في أولى الكرات لعناصر فريق ريال مدريد الذي لا يريد أن يفوت فرصة لعب أول مباراة على ملعب سانتياغو برنابيو لكي يفوز بها. كرة بعيدة من هاوسن من هنا على الجهة اليمنى، دومفريز بعيد عليه الكرة الحقها وخرجها في التماس، الحكم المساعد يقول تماس لعناصر ريال سوسيداد. الكثير من المتتبعين يعتقدون جازمين بأن مشكلة الريال ليست في الموسمين الماضيين بالدرجة، ولم تكن مع البارسا أو مع أتلتيكو مدريد أو مع المنافسين في دوري الأبطال، ولكن مشكلة الريال كانت مع الريال في حد ذاته، مع كرسي احتياطه، مع مدرجاته، مع ضغوطات إعلامية وجماهيرية، مع ما يحدث فوق أرضية الميدان من تنافسية زايدة عن اللزوم بين النجوم. كرة في الوسط، بيلينغهام استلم الكرة يلعبها من هنا، الحكم صفر له خطأ، خلى الأفضلية، جولير لعبها من هنا لفينيسيو جونيور، جونيور يرجع للخلف مرة ثانية لجولير، دومفريس مضطر يرجع للخلف هنا من أمام أوتشيانغ الكيني ودومفريس الهولندي، وأوتشيانغ ودومفريس وأوتشيانغ ودومفريس، الكرة مازال، الحكم يقول تماس لريال سوسيداد في بداية هذه المباراة في دقيقتها الثالثة من انطلاقتها، 0-0 ريال مدريد ريال سوسيداد. هنا لعبة الكرة من وسط الميدان، توريانتس بأكد الشكل من أمام جود بيلينغهام، واحد من أشجع اللاعبين وأكثرهم جرأة وقوة ومهارة وبراعة وفنية. عمره بعدين ولد صغير تقريبا عمره 23 سنة. كرة صعبة للريال، جونيور ولا لا، كرة أولى من فينيسيوس مرة عالية بعيدة فوق المرمى، كرة كيليان مبابي لفينيسيوس جونيور بيسراه، تسدد كرة عالية فوق مرمى أليكس ريميرو. يلا هذه المرة الثالثة شفنا فيها مورينيو في ظرف 3 دقائق، وحنا نحسب له نحسبه معه، لازمنا حاجة نهتموا بها يعني أو نركز عليها شوي. وهذا المدرب الأمريكي بيليغرينو ماتارازو، قلنا من أصول إيطالية، عائلته من العائلات اللي هاجرت الولايات المتحدة الأمريكية منذ القرن 19 وقبله حتى. كرة رجعت الخلف لصالح عناصر ريال سوسيداد في وسط الميدان. تورينتس يلعبها الجيل يمنى من هنالك لأرامبورو. الكرة البعيدة من أرامبورو بحثا من هنا عن أوتشيانغ وصلت في الجهة اليسرى لسيرخيو غوميز يلحق على الكرة هذه. غوميز يلعبها لأوتشيانغ صعب الكرة لريال سوسيداد. التوزيع الرأسية الدفاع يدخل وتوصل من هنالك من قبل فينيسيو جونيور مباشرة لكاريراس. لا هذا فينيسيو جونيور فروسط الكرة جود بيلينغهام ينطلق بيلينغهام من هنالك مع كاريراس مرة ثانية. كوكوريا في كرسي الاحتياط في تشكيلة ريال مدريد. كامافينغا أرنولد إبراهيم دياز وجيجير. حتى نتكلم عن اللاعبين اللي متعودين نشوفهم في التشكيل الأساسي للريال في غياب ميليتاو أسينسيو رودريجو وتشواميني وإندريك كلهم مصابين طبعا غايبين عن تشكيلة ريال مدريد. فالوسط الكرة يسرع ناصر ريال سوسيداد محاولة الانطلاق من هنالك من أرامبورو. التغطية من جود بيلينغهام. بالله عليكم شوفوا معي جود بيلينغهام من دفاع وقوته وبراعته على غرار من هنالك فالفيردي لكاريراس على الجهة اليسرى. التوزيعة بعيدة بعيدة يا كاريراس تماما. قلت جود بيلينغهام هذا الأمر ليس جديد فقط أريد لمن لم ينتبه أن يركز أحيانا حول هذه القوة وهذه الحرارة التي يتمتع بها جود بيلينغهام. حتى المخرج سمعني وعطانا صورة جود بيلينغهام. هاي المرة الرابعة اللي نشوف فيها جوزي مورينيو مدرب فريق ريال مدريد. كرة في الخلف لصالح ريميرو يرسل كرة بعيدة للأمام بحثا عن قلب هجوم أويارسابال. استرجعت في الوسط من هنالك. أويارسابال عنده كرة الآن على الجهة اليمنى من هنالك يطلبها الياباني كوبو في خطأ. نعم يصفر الحكم لصالح الريال الثاني. تصبيه سوسيداد بعد هذا التدخل من فينيسيوس جونيور على إيريرا. عرضية الكرة من هنالك غوميز يرجع لقلب دفاعه جون مارتين. ترجع له مرة ثانية جون مارتين من هنالك لبيتيا. فالوسط تمشي الكرة كما ينبغي من لاعبي فريق ريال سوسيداد على الجهة اليمنى. يطلبها أرامبورو حاول يخرج أرامبورو يراوغ يتقدم هيلة منه أرامبورو مازال ضيعها. استرجعت من جانب الريال كاريراس مباشرة لفينيسيو جونيور. راح جونيور انطلق من هنالك كيليان مبابي مبابي مبابي مبابي بابا بابا بابا بابا بابا بابا أولى الكرات لريال مدريد. كيليان مبابي من هنالك على الجهة اليسرى والصد الرائع من الحارس كان طلبها أردا جولر في القائمة الثانية كان وحده لو مرر الكرة كيليان مبابي. أويارسابال في وسط الميدان يرجع للخلف. هذا أويارسابال لعب لحد الآن 473 مباراة مع فريقه مسجل 130 هدف من بينها 74 هدف في الدوري. في الخلف الكرة تورينتس قريب منه من هنالك سوزيتش تلعب مباشرة لإيريرا. إيريرا سوزيتش متقدم على الجهة اليمنى من هنالك محاولة التوغل من قبل اللاعب كوبو لعب بينيو وكوناتي يتدخل ويخرج الكرة هذه كارامبورو. أرامبورو بعيد الكرة هذه جون أرامبورو واحد من أبناء النادي. عندما تتكلم عن فرق الباسكية سواء ريال سوسيداد أو غيره تتكلم عن عدد كبير جدا من اللاعبين من أبناء الأكاديمية وأبناء المدارس الكروية للفرق الباسكية. كرة بعيدة للأمام لكيليان مبابي. تغطية دفاعية وصلت في الوسط لتورينتس موجود من هنالك بيتيا. رجعت للخلف عن طريق المدافع غوميز. في الوسط غوميز يلعبها مع وسط ميدان إيريرا.
9: الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون.
10: سبأ فون أصالة وتواصل.
11: لأنك مميز سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
10: سبأ فون أصالة وتواصل.
12: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
8: هم من يزعجون الريال بقدر ما يزعج الريال هو الريال في حد ذاته. فكرة مورينو لم يخسر في 6 مباريات أو مواجهات ضد السوسييداد، 5 انتصارات وتعادلان طبعا في جميع المسابقات. ما زالت عند ريال سوسييداد منذ مدة الكرة، رجعت للخلف، بيتيا يلعبها من هنا في اتجاه حارس ريميرو. ماذا أصلا ريميرو كان في بيلباو قبل أن ينضم في 2019 إلى فريق ريال سوسييداد من فريق باسكي لفريق باسكي آخر. بيتيا أرامبورو على الجهة اليمنى في الوسط، ما زالت الكرة عند عناصر ريال سوسييداد، وفي خطأ هنا من كاريراس، يصفر الحكم لصالح كوبو، أول بطاقة صفراء يخرجها حكم المباراة في وجه ألفارو كاريراس على هذا التدخل. نعم مستحق، تدخل من الخلف من كاريراس على الياباني كوبو وبطاقة صفراء.

هذا كوبو الياباني 25 سنة مهاجم الأيمن في تشكيلة ريال سوسيداد اللي كنا خسر أمام بيتيس في مباراة الأولى في الدوري. هذه كانت مقررة في الجولة الأولى المباراة هذه. كرة ملعوبة بين ياكوبو ضيعها كاريرا استرجحان حاول ينطلق من الوسط ضيع الكرة مرة ثانية تدخل القوي هنا من دومفريس يصعب الكرة يصل عناصر الريال سوسيداد خطيرة تسديدة رائع الكرة هذه أول كرة صعبة وخطيرة لعناصر ريال سوسيداد وأول تسديدة هنا من المدافع غوميس وجد نفسه في وضعية من أوير صبال عفوا وجد نفسه في وضعية سانحة لتسجيل الهدف الأول لريال سوسيداد لولا الرايع من تشيبو كورتوا الذي أنقذ الريال من أول هدف أمام ميكيل أوير صبال بطل العالم مع منتخب إسبانيا. كرة في الركنية الأولى في المباراة في الدقيقة 11 لصالح ريال سوسيداد على يمين تشيبو كورتوا مرفوع الكرة بشكل رائع رأسية من هنالك عن طريق هاوسن خرج الكرة تورينتس يرجع للخلف الاستحواذ في الخمس دقائق اللي مرت لريال سوسيداد غوميس من هنا ترجع له غوميس من عند تورينتس أو من عند إيريرا تمشي الكرة بين عناصر نادي ريال سوسيداد بعيد الكرة من هنالك في اتجاه المهاجم أوتشيانغ دعت منه استرجعت من هنا عن طريق أردا جولير في الوسط برناردو سيلفا تبقى تمشي بين عناصر ريال مدريد دومفريس قد يضيعها كوناتي يسترجعها يرسل كرة بعيد للأمام البحث عن كيليان مبابي لم يصل هذه الكرة التغطية الدفاعية كانت رائعة من هنالك عن طريق المدافع بيتيا يخرج هذه الكرة في التماس جولير يرجع مضطر إبراهيم كوناتي برناردو سيلفا غريبة لما تذكر برناردو سيلفا في مباراة ريال مدريد رجل قضى سنوات عمره الجميلة كلها في فريق مانشستر سيتي عديد مجيء مورينيو ممكن حفزه على الانتقال إلى فريق ريال مدريد كوناتي هاوسن كاريراس تمشي الكرة من جانب لاعبي ريال وخفير مليح لاعبين تاع ريال سوسيداد فينيسيوس جونيور بعيد الكرة هذه على جود بيلينغهام الكرة وصلت سهلة لأليكس ريميرو حارس مرمى نادي ريال سوسيداد المرة الخامسة شفنا مورينيو في ظرف 13 دقيقة لا ما احتسبت الصور اللي شفناها قبل بداية المباراة أوير صبال في وسط الميدان يرجع للخلف مع قلب دفاعه مارتين على الجهة اليمنى من هنالك أرامبورو واحد من الأظهرة المتميزين في الدوري الإسباني أرامبورو بيتي عفوا في الوسط يطلبها سوزيتش بيتي وسوزيتش وإيريرا وتوريانتس من هنا على الجهة اليسرى تلعب في اتجاه المدافع غوميس وصلها لأوتشيانغ أوتشيانغ حاول يمر أوتشيانغ ما زال من أمام دومفريس تعبها في الوسط هاي كرة صعبة لصالح عناصر ريال سوسيداد منيح الكرة هذه عن طريق تاكيكوبو الياباني كورتو بعيدة راح ضربة مرمى ربع ساعة لعب على انطلاقة الشوط الأول 0-0 أخطر فرصة في المباراة هذه لصالح ريال سوسيداد عن طريق أوير صبال واو رائع تيبو كورتو غطى منطقته مرماه كما ينبغي شوف كيف ضغطين لاعبين تاع ريال سوسيداد هاوسر من عند برناردو سيلفا تيبو كورتو إبراهيم كوناتي من هنا يرجع من هنالك على الجهة اليسرى في اتجاه دين هاوسن يخرج بالكرة 21 سنة اللاعب السابق لنادي بورنموث مكسب كبير بالنسبة للريال هاوسن مع برناردو سيلفا جود بيلينغهام كوناتي جولير أو دومفريس جولير حاول يمر في
الوسط فالفيردي جولير عام اللي فات كان ينشكن منشط للعب الريال أردا جولير لما تحطه على الجهة اليمنى شوية ينقص من ردوده يعني. لكن لما تحطه في النص وين تحطه في النص في وجود بيلينغهام اللي يقوم بدور دفاعي وهجومي وكثافة يضيف الكثافة العددية في لما تكون الكرة عند الريال ويطلب كرات في العمق يصير هو وفينيسيوس جونيور وكيليان مبابي في الخط الأمامي. جود بيلينغهام دومفريس جولير في الخلف الكرة عناصر الريال تريد أن تستحوذ وتحتفظ على بالكرة فالفيردي جولير فالفيردي مرة ثانية دومفريس مضطر يرجع لأردا جولير لبرناردو سيلفا سيلفا لجولير جولير وبرناردو مازال جولير يطلبها من هنا لكاكاريراس على الجهة اليسرى أردا جولير من هنا لفالفيردي كورتو لم تمر التغطية الدفاعية من هنالك عن طريق بيتيا وسطت مرة ثانية لبرناردو سيلفا رجع لأردا جولير جولير والعرضية البعيدة لكاريراس من هنالك على الجهة اليسرى كاريراس مبابي كيليان يغير على الجهة اليمنى من هنا في اتجاه فينيسيوس جونيور جونيور جونيور جونيور جونيور جونيور سينيور رجع للخلف مبابي وضعت الكرة لم يجد ضالته من هنالك على الجهة اليسرى رجع من هنا على الجهة اليمنى توصل لدومفريس دومفريس قريب منه كيليان مبابي مضطر يرجع للخلف مليح واقفين اللاعبين تاع ريال سوسيداد جود بيلينغهام كاريراس 17 دقيقة لعب ما زالت 0-0 بيلينغهام يرجع للخلف مباريات الريال حتى نبقى نتحدث عن الريال فقط كل مبارياته مباريات كأس والله لو يكون فريق يلعب في الدرجة السابعة لما يواجه الريال يحب يصمد أمام الريال ويفوز عليه فوز على الريال عنده مكره فالفيردي برناردو سيلفا هاوسن من هنالك على الجهة اليسرى لبرناردو مرة ثانية سيلفا يطلب كوناتي شوف الموجود دومفريس شوف كيليان مبابي استلم الكرة على الجهة اليمنى يلعبها في الوسط لبرناردو سيلفا برناردو مازال عنده كرة يلعبها بينية من هنا ناحية كيليان مبابي مبابي لدومفريس دومفريس برناردو سيلفا برناردو ودومفريس رجعت الخلف لجولير جولير يغير تماما من هنالك لفينيسيو جونيور جونيور جونيور جونيور جونيور جونيور اي اي اي اي اي الدفاع يتدخل ويخرجها من هنالك بعيدة تماما هذه الكرة في التماس لعناصر نادي ريال مدريد فيدريكو فالفيردي برناردو سيلفا توصل من هنا لدومفريس برناردو جولير جولير يطلبها من هنالك على الجهة اليسرى كاريراس استلمها من أمام المدافع آرون بورو كاريراس يرجع لفينيسيو جونيور لم يجد الحل الريال لحد الآن رجعت للخلف لهاوسن طلعوا كلهم كثافة عددية لعناصر ريال مدريد وكثافة عددية في الخط الخلفي لعناصر نادي ريال سوسيداد واقفين بالشكل الرائع كاريراس في الوسط يستلم من هنالك كيليان مبابي يرجع من هنا ناحية برناردو برناردو لدومفريس دومفريس العرضية والرأسية والدفاع الخطورة ما زال لكاريراس مع فينيسيو جونيور جونيور استلم رجع لفالفيردي فالفيردي في وسط بيلينغهام كاريراس دفاع يصد رجعت لفالفيردي لعبها لفينيسيو جونيور جونيور حاول يمر جونيور جونيور عرضية والدفاع كرة لم تمر لحد الآن لم تصل لمرمى الحارس رينيرو إبراهيم كوناتي في الخلف لعناصر ريال مدريد يلعب من هنا في اتجاه دومفريس دومفريس من أمامه جولير وصلت لجولير على الجهة اليمنى زوج لاعبين أمامه جولير الكرة لم تخرج لا لا لا لا تلعب الكرة من هنالك عن طريق جون مارتين عرضية من هنا التغطية من برناردو سيلفا ثم وصلت للكيني أوتشيانغ الكرة ما زال في صراع الحكم يخلي اللاعب استرجعت باسكية في الوسط راحت بيلينغهام بيلينغهام بيلينغهام بيلينغهام بيلينغهام بيلينغهام فينيسيوس جونيور جونيور بيلينغهام العرضية من فينيسيوس الدفاع يتدخل وتروح الكرة سهلة للحارس أليكس ريميرو

في الخلف الكرة يسار عناصر ريال سوسيداد مع لوكن بيتيا مع حارس ريميرو. نقترب من الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، ما زال التعادل 0-0 ولا فرصة للريال. سرجعت الكرة من هنالك بيلينغهام، الكرة جينيور الحارس لاحة من كيليان مبابي لفينيسيوس جينيور. أول فرصة لعناصر ريال مدريد صلها تزدها ريميرو. لوكا سوزيتش غوميز يرجع مرة ثانية في الوسط، هذا تورينتس والانطلاقة من الوسط ويار صبال استلمها لعبة الجلومنا ممتازة من ويار صبال لعناصر ريال سوسيداد. هبوط لبها من هناك على الجهة اليمنى، يحاول يمر من أمام كاريراس، هاي صعبة هاي صعبة هاي صعبة هاي صعبة. العرضية مازال كرة ملعوبة للياباني، أوه هاوسن خرجها بروعة، كرة كوبو وكاريراس يخرجها في التماس. تكفيهم كرة واحدة كرتان ثلاثة مش أكثر يصنعوا بها الفارق عناصر ريال سوسيداد. متجمعين مليح في الخلف يحاولوا يصنعوا الفارق من خلال التحولات الهجومية اللي تكون هاي الكرة الأخيرة من كيليان مبابي لفينيسيوس جونيور والصد من ريميرو كان رائعا لعناصر ريال سوسيداد. من هنالك يعود فينيسيوس جونيور للقيام بواجبه الدفاعي ويستفيد من تماس من أمام آرون بولو. فيدريكو فالفيردي، جود بيلينغهام يغير تماما لكوناتي من هنا على الجهة اليمنى، برناردو سيلفا. لازم من وقت وسط ميدان الريال لما أضيف لهم برناردو سيلفا مرة السادسة اللي شفنا فيها مورينيو في 22 دقيقة. لا لصال عناصر ريال سوسيداد مع بيتيا، فينيسيوس يحاول يضغط في الوسط، تورينتس ريميرو في الخلف، بيتيا فالفيردي في الاسترجاع، كوبو كاد يتفوق من أمام بيلينغهام. أقول كاد لأنه صعب يتفوق على بيلينغهام في كرة مشتركة. هاوسن كوناتي، كوناتي فالفيردي، فالفيردي كاريراس، كاريراس فالفيردي، فالفيردي في الخلف مع هاوسن. رجعت الكرة في الخلف لتيبو كورتوا، من هنا كوناتي. ما زالت لعناصر الريال يصعب إخراجها من الخلف ويصعب إيصالها لجونيور، يصعب إيصالها لمبابي ويصعب إيصالها لجولير. ما زالت في وسط الميدان الكرة لصالح عناصر ريال مدريد، برناردو سيلفا، مبابي مضطر للرجوع للخلف استلام الكرات، تلعب على الجهة اليمنى لجولير رقبها بروعة، جولير من أمام المدافع غوميز، جولير وغوميز، جولير يمر يلعب لكيليان مبابي يرجع للخلف من هنالك مع هاوسن، كاريراس، جونيور، فينيسيوس، أرامبولو خرج، كيليان مبابي من هنا فالفيردي، فالفيردي دومفريس، دومفريس فالفيردي، تمشي الكرة بين عناصر الريال. كل ما مرت الدقائق والوقت كل ما كان ذلك معنويا وفنيا في صالح عناصر ريال سوسيداد. غولير، فالفيردي، برناردو سيلفا، برناردو يغير من هنالك ناحية هاوسن، هاوسن يطلبها كاريراس توصل لفينيسيوس جونيور. شوف لما تكون غالق كما ينبغي احنا نتبعه في الريال اللي عنده الكرة، ولكن حاولوا تتبعوا معي ولو للحظات عناصر ريال سوسيداد كيف تتحرك وكيف تسترجع كرات وكيف تنطلق في هجمات معاكسة وكيف تتحصل على أخطاء هنا ويخليها تتنفس شوية يلعب على قدراته. ريال سوسيداد التكتل في الخلف، غلق المساحات والمنافذ على الجهتين ومن العمق، وبعدين الانتشار بالكرة عندما تكون عندك. آرون بولو في الوسط ويار صبال،
ضاعت منه وارومبورو برناردو سيلفا يرجع لفالفيردي فيديريكو فالفيردي فالفيردي فالفيردي جولر اي اي اي اي ضاعت الكره هذه ثم اوير صبال في الهجمه المعاكسه لصالح ريال سوسيداد يرجع للخلف لجوميس جوميس مع توريانتس مارتين من امام كيليان مبابي وفينيسيو جونيور من هنالك من امام بيتيا استرجعت الكره ضاعت مجددا من كره لعبت للحارس ريميرو ريميرو من هنا يرسلها بيسرى تضرب في جولير وتروح تماس 26 دقيقة لعب لحد الآن 0-0 ريال مدريد ريال سوسيداد الشراسة اللي عنده هذا هو الوصف الشراسة اللي عنده جود بيلينغهام فريدة كل اللاعبين اللي عندهم نفس الشراسة اللي عنده شراسة مخلطة بالمهارة وبالبراعة وبالروح وباللياقة والقامة الطويلة وكثير من المميزات اللي تخلي جود بيلينغهام يعتبر واحد من اللاعبين المتميزين في العالم يعني. في الخلف الكرة لصالح عناصر ريال سوسيداد مع قلب الدفاع لوكان بيتيا وكذلك وسط الميدان توريانتس بيتيا من هنا على الجهة اليسرى لجوميس جوميس قريب منه مارتين ترجع له جوميس يوصل لأوير صبال تخرج الكرة مع توريانتس وانطلاقة سريعة لصالح عناصر ريال سوسيداد من هنا عن طريق الكيني أوتشيانغ ولكن دومفريز كان في التغطية رائعة استرجعت مرة ثانية من جانب عناصر ريال سوسيداد جوميس مارتين مبابي يخطئ 20 سنة الحارس جون مارتين هو أيضا واحد من أبناء أكاديمية نادي ريال سوسيداد أرامبورو في الوسط لصالح عناصر ريال سوسيداد مع وسط ميدان سوزيتش من هنا إيريرا جوميس إيريرا في الوسط لصالح عناصر سوسيداد قدرات هايلة على الاحتفاظ بالكرة والاستحواذ عليها حتى في منطقة الريال جوميس في الوسط توريانتس جوميس توريانتس وينو سوزيتش تلعب في الوسط من هنالك سوزيتش يستلم يلعبها مع مدافع بيتيا بيتيا قريب منه سوزيتش بيتيا في الخلف مرة سبعة أرومبورو يرجع للخلف بيتيا مباريات الموسم الأولى عادة تكون صعبة على اللاعبين على الأندية على المدربين صعب حتى على الجماهير أنهم يتأقلموا ويتقبلوا وتطلع لهم درجة الحرارة سوزيتش من هنا على الجهة اليسرى مارتين جون مارتين يطلبها جوميس وصلته لا توصل من هنالك في اتجاه الكيني أوتشيانغ أوتشيانغ لجوميس في الوسط توريانتس جوميس أوتشيانغ أوتشيانغ ضيعتها جولير في الاسترجاع بيلينغهام كاريراس كاريراس فينيسيو جونيور ترجع لكاريراس شوف كيف واقفين شوف يحاولوا هنا يعطلوا عناصر الريال وبعدين يرجعوا بشويش شوف الفارق يصنعه اللاعب أو الفريق أيضا في القدرة على الاسترجاع استرجاع الأنفاس واللياقة أثناء المباراة في لاعبين كأفراد عندهم قدرات هائلة على التقاط أنفاسهم وكاين اللي صعب عليه أنه يجري مرتين وثلاثة في ظرف ثلاث دقائق يجري بالكرة أو يطلب الكرة مبابي انطلق كرة صعبة مبابي زاد مبابي راح أوه الحكم تصفر خطأ ضد كيليان مبابي

صحبته كانت مثيرة للانتباه. استعقل شوية، مش بالمعنى الصريح يعني، خفف شوية مقارنة بمكان لما كان في إيطاليا مثلا أو لما كان في إنجلترا. كرة من هنا على الجهة اليسرى، توصل كرة لجوميز، يلحقها جوميز، هاي صعبة على الأرضية، كوناتي يتدخل على مرتين، الكرة استرجعت من دوم فريس، وصلت من هنا لبيلينغهام. بيلينغهام ما زال في خطأ يا سيد الحكم، بيلينغهام وخطأ وبطاقة. نعم هذا كان يبحث عن البطاقة، يعني الحركة اللي عملها تخلينا نقول بأنه إيريرا الفينيزويلي كان يريد أن شوف هنا الوحدة واثنين وثلاثة وما زال مسك، كان يبحث عن البطاقة تحصل عليها. يلا تهنيت دينا أوسن في الوسط، مبابي لم يجد بعد ضلته برناردو سيلفا في وسط ميدان الريال. منظومة لعب الريال مختلفة عن منظومة السيتي. كرة بعيدة من هنا ضايعة من كيليان مبابي على جود بيلينغهام وعلى دومفريس. دخلنا ربع ساعة الثالث الآن من عمر الشوط الأول من هذه المباراة، التعادل مازال صفر مقابل صفر. تشواميني موجود مصاب وغايب، غايب عن أرضية الميدان.

كرة في التماس لعناصر نادي ريال سوسيداد من هنا على جهة اليسرى عن طريق غوميز. بعيدة من غوميز في اتجاه أوتشيان، تغطية من هاوسن يخرجها تماس. جو مارتين في وسط الميدان، إيريرا، جو مارتين. خوفين لاعبين تاع الريال، شوف كيف يرجعوا كلهم لمنطقتهم. عرضية الكرة من هنا عن طريق سوزيتش توصل مباشرة لغوميز. غوميز يلعبها في الوسط، أوتشيانغ غوميز. غوميز يرجع مرة ثانية في الوسط مع توريان جيس لغوميز. هاي الكرة لكوبو، الكرة تروح ضربة مرمى. دين هاوسن مع برناردو سيلفا. دين هاوسن يبحث عن كيليان مبابي. لا مبابي ولا بيلينغهام ولا جولير. توريانتس من هنا ناحية غوميز، ترجع له، يرجعها في الخلف جو مارتين. بيتيا من هنالك على الجهة اليمنى يخرج بالكرة. وين رايح كاد يضيعها، راحت لإيريرا. يغير تماما من هنا ناحية توريانتس، يطلبها أوتشيانغ توصل لغوميز. كرة في العمق، صعب الكرة لسوزيتش، رقبها سوزيتش، مازال عنده الكرة الآن. الكرواتي مازال عنده الكرة، يغير تماما من هنالك على الجهة اليمنى. كرة صعبة لأرسابال، ويرسابال لا سلام على سوزيتش، ويا سلام على أويرسابال. لو جاءت في الجول هذه الكرة في منتهى الروعة، توزيعة من هنالك من أويرسابال، التزيدة كانت من سيرخيو غوميز. أنا شوف لا كانت رائعة جدا. تاني فرصة خطيرة لعناصر ريال سوسيداد على الطائر. كرة بعيدة للأمام، تغطية دفاعية من بيتيا لحارس ريميرو. فرصتان خطيرتان لريال سوسيداد، فرصة واحدة لريال مدريد، كانت من فينيسيو جونيور بعد التمريرة من مبابي. أعطيونا مورينيو. خلاص حفظناها المخرجة 9 مرات. مورينيو يظهر في

0: اكثر من 30 دقيقه الان. مردود غير مرضي لريال مدريد في ال 35 دقيقه الاولى. برناردو سيلفا بالراس، جولير بالصدر، جولير ضيعها، فينيسيوس لم يلحق، من هنالك تروح لسوزيتش، حاول ينطلق سوزيتش واللاعبين امامه، مر من امامهم، هكب خلى اللاعب لم يقل اي شيء، برناردو سيلفا، هاوسن، فينيسيوس جونيور، ضاعت من برناردو، راحت لكوبو من هنالك، كوبو يلعب لأويارسابال، يدخل أويارسابال، أويارسابال، الحكم قال العب لا ورجعوا صف الخط.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
9: الدوري هدف، من المفروض يفك هذا العقدة اللي كانت حاصلة على مدى 40 دقيقة. لاعب كان فريق ريال مدريد وكأنه خجلان شوية وحشمان يعني أو متخوف شوية، مش عارف كيف نوصفها، لكن لم يكن ريال مدريد الذي يريده عشاق جولير كيليان. هاي صعبة الكرة، لم تصل الكرة من هنالك لبرناردو سيلفا، استرجعت من فالفيردي، لعبت لجولير. جولير مع دومفريس، يريد الثاني في نهاية هذا الشوط. دومفريس يرجع للخلف، كوناتي، بالبيردي، فيدريكو، كوناتي، غولير، فالفيردي ضيعتها، استرجعت من جانب ريال سوسيداد. أويارسابال لعبها من هنا لكالي سوزيتش، هربة ممتازة، سوزيتش لعبها على الجهة اليسرى من هنا، أويارسابال والتغطية من كوناتي، يخرج الكرة من أمام ميكيل أويارسابال. بقت 3 دقائق على نهاية الشوط الأول، 1-0 لريال مدريد أمام الريال الآخر سوسيداد. ركنية راحت للوكا سوزيتش، ركنية أخرى يحتسبها الحكم. لصالح سوزيتش مرة ثانية، كوبو سوزيتش، توزيع القائمة الثاني، تيبو كورتوا بروعة يلتقطها ويخرجها ويخرج بها ويلعبها من هنالك ناحية جولير. جولير والعرضية الممتازة لبيلينغهام من هنا، لم يتمكن منها من أمام غوميس، وصلت لأوتشيان. غوميس هرب، غوميس عنده الكرة الآن، غوميس وكوناتي بروعة يتدخل ويخرجها تماس. الدولي الفرنسي إضافة كبيرة لفريق ريال مدريد. جولير انطلق من هنالك، كيليان مبابي، وينو فينيسيو جونيور، مبابي مبابي مبابي مبابي مبابي مبابي مبابي مبابي، والحارس انفرد وانطلق، حط نفسه في أفضل الظروف وضربها بيمناه بين أحضان الحارس أليكس ريميرو. كرة من هنا، غوميز لصالح عناصر ريال سوسيداد، بعيدة في اتجاه أوتشيانغ، يلحق على الكرة أوتشيانغ أوتشيانغ أوتشيانغ أوتشيانغ، لولو لولو، جول يفعلها من من هنالك لوكاسوزيتش أمام دفاع واقف يتفرج على الكرة وهي تنطلق من الجهة اليسرى إلى اليمنى، ويأتي سوزيتش من كرواتيا يضربها بيسرى في الزاوية اليمنى ويسجل هدف التعديل لريال سوسيداد. سوزيتش هدف التعديل لريال سوسيداد أمام دفاع يتفرج. غريبة اللقطة، لو نعود نشوفها ونشوف الغرابة اللي في اللقطة هاي المرة 11 اللي يظهر فيها مورينيو. شوف الغرابة هنا، شوف الكور كيف هرب لهم، كوناتي كيف راح لك هنا تتفرج عليه، وهاوسن واللاعبين الآخرين بعاد. شوف هنا عنده متسع من المكان ضربها كل يتفرج، وجاهم الآخر من هنالك من كرواتيا يضربها بيسرى في الزاوية اليمنى لمرمى كورتوا، معدلا النتيجة لريال سوسيداد يا كاريراس. 1-1 صارت النتيجة الآن بين الريال والريال. التوالي الأخيرة من عمر هذا الشوط الأول من المباراة، النتيجة متعادلة بين ريال مدريد وريال سوسيداد. كيليان مبابي للريال ولوكا سوزيتش لعناصر ريال سوسيداد بشكل غريب وعجيب. دومفريس غولير، دقيقتين من الوقت بدل الضايع، يرجع لإبراهيم كوناتي، دين هاوسن، كاريراس، تلقى جود بيلينغهام على الجهة اليسرى، بيدينغهام مازال يرجع من هنا، الكرة لدومفريس، التسديدة والدفاع يصد أوتشيانغ ودومفريس، والكرة راح التماس لعناصر فريق ريال سوسيداد ولا مدريد. الوقت الرسمي انتهى، دخلنا الوقت بدل الضايع من عمر هذا الشوط الأول من المباراة، هدف مقابل هدف بين ريال مدريد وريال سوسيداد. الناس تتوقع بأن الريال يجد صعوبات في سانتياغو برنابيو، لأن الريال ولأن الضغط عليه، لأنه لا يريد أن يكرر سيناريو الموسمين الماضيين، ولأنه يجب أن يعود إلى سدة الأبطال والمتوجين أو المتوجين سواء محليا أو أوروبيا. هنا خطأ بطاقة صفراء من هنالك يخرجها بسرعة حكم المباراة من دون تردد، أرمبورو، جون أرمبورو بطاقة صفراء الثانية لعناصر سوسيداد بعد ينخل إيريرا في الجهة المقابلة. ألفارو كاريراس نال بطاقة صفراء في تشكيلة نادي ريال مدريد، اعتراض واضح، بطاقة صفراء واضحة والخطأ واضح. برناردو سيلفا في وسط الميدان يلعب من هنالك لغولير، تقريبا مش عارفين اماكنهم عناصر ريال مدريد، ميكانيزمات لازم لها وقت. وبعدين المأمورية ليست سهلة على مورينيو تماما. كوناتي في الخلف مع هاوسن، الوقت الرسمي انتهى، الوقت بدل الضايع انتهى، هدف لهدف، المرة 12 ليظهر فيها مورينيو. أعود والتقي بكم مع بداية الشوط الثاني بعد حين بإذن الله تعالى. سلام.
10: شكرا لي.
8: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: Yes, I'm.

0: الآن الحادي عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
7: Here we play with friends
6: and learn new things every day.
7: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
3: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: Just found it. Radio Delta.
9: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
10: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق.
11: The big difference.

العالمية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا، منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق. The big big difference. راديو دلتا، الحدث الفني الدائم. راديو دلتا، الحدث الفني.

جوميز على الجهة اليسرى، جون مارتين مع بيتية في وسط الدفاع، إريرا رفقة تورينتس، وسوزيتش الذي سجل أول أهداف ريال سوسيداد هذا الموسم الليلة، جوب أوتشيانغ في الجهة اليسرى، تاكيكوبو في الجهة اليمنى، وميكيل أويارزابال مهاجم حر وليس قلب هجوم، هو عادة يلعب هكذا سواء مع منتخب إسبانيا أو مع ريال سوسيداد اللي عنده الكرة الآن. شوفوا نرجع، أويارزابال صاحب 130 هدف في مشواره مع ريال سوسيداد في جميع المسابقات، 74 هدف في الدوري بطولة لا ليغا. الدقيقة الأولى، انطلاقة الشوط الثاني، 12 مرة شفنا مورينيو خلال الشوط الأول من عمر هذه هي المباراة، راح نكمل نحسب له في هذا الشوط الثاني ونشوف إلى أي مدى سيوصلنا مخرج هذه المباراة بصور مورينيو مقارنة بثلاث مرات بالنسبة للمدرب بيليغرينو ماتارانزو المدرب الأمريكي لتشكيلة نادي ريال سوسيداد. كوناتي، هاوسن من هنا، كوكوريا من هنالك، فينيسيو جونيور يدخل من الوسط، ابتزل جولير، هاي صعبة، جولير لكيليان، بابي بابي بابي، يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا، كوكوريا مرة ثانية يسلم الكرة مع جولير، كم كانت التمريرة رائعة من جولير لمبابي، فينيسيو جونيور، جونيور، ولا مرة ثانية والكرة ركنية، مبابي ثلاث أهداف ضيعها في اللقاء الأول، هدفان اليوم، سجل هدف من ست فرص أتيحت له، ست فرص للتهديف. ثمن أهداف سجلها كيليان مبابي ضد ريال سوسيداد، ثلاثة منها ضد مع فريق باريس سان جيرمان وخمسة مع فريق ريال مدريد. نتكلم على جميع المسابقات. كرة في الركنية منفذة، هاوسن بالرأس بعيدة تماما، راحت ضربة مرمى لصالح الحارس أليكس ريميرو، انطلاقة من فينيسيو جونيور لجولير، من جولير بالمليمتر لكيليان مبابي، ولكن كورتو صدها الحارس ريميرو. في كرات مثل هذا نقول عادة قول اللاعب ضيع، لكن قل ما نقول الحارس صد، لأن كرة مثل هذه حارس صدها. كرة أويارزابال في الشوط الأول أمام الحارس تيبو كورتوا هو اللي صدها، حتى نعطي كل ذي حق حقه، لأنه خاصة لما اللاعب يضربها بالشكل اللائق، مبابي يضربها كما يلزم، أويارزابال يضربها كما يلزم، حارسان صديا الكرتين. كرة من هنالك على الجهة اليمنى في اتجاه برناردو سيلفا، دومفريز، برناردو سيلفا مرة ثانية في الخلف لصالح عناصر الريال مع إبراهيم كوناتي، كوكوريا، بيلينغهام، جونيور، خطأ لصالحه مرة ثانية، أرامبورو في التدخل، دفع واضح من أرامبورو على فينيسيو جونيور، كوناتي، برناردو سيلفا شعر بأنه لم يضفي أو يعطي الإضافة لفريق ريال مدريد، برناردو سيلفا على الأقل لحد الآن يعني. فينيسيو جونيور من هنا، من عند بيلينغهام، جونيور، فينيسيوس، الكرة العرضية ممتازة، جولر بالعقب لدومفريس، دومفريس يحاول يمر، يرجع للخلف، يلعب مع برناردو سيلفا مرة ثانية، برناردو، الكرة ضربت مرمى، برناردو حكم ركنية، ركنية صح، جولر بين أحضان الحارس. دقيقة الرابعة، تحس بأن المباراة هادية يعني، ما قدر ولا واحد من الفريقين يزيد في النسق أو الرتم، أو بالأحرى يفرض نسق أو رتمه في المباراة. برناردو سيلفا، إبراهيم كوناتي من هنالك، جولير يستلم، جولير يمر من الأول، يدخل جولير يبحث من هنالك عن كيليان، استرجعت من قبل جوميز، يخرج بالكرة المدافع الأيسر لنادي ريال سوسيداد مع سوتشيتش، إيريرا، جوميز يدخل، يلعب لإيريرا، توصل من هنا لأويارزابال، أرامبورو طلبها وصلته، يخرج لكوكوريا، أويارزابال
ممتازة لكوبو يغطي كورتو، ما زال كوبو محتبط بها، يلعبها بالعقب لأرامبورو، أرامبورو مع هاوسن قوة يدخل هاوسن والحكم المساعد يقول ضربة مرمى. برناردو سيلفا من هنالك في وسط الميدان مع فيدريكو فالفيردي، حاول يزيد في الرتم، يبحث عن كيليان مبابي، وجده من هنالك. هاول جول هاول جول هاول جول هاول جول هاول جول هاول جول هاول جول هاول جول كيليان مبابي يتوغل ويضربها الحارس، يقول ضربة مرمى. لما يأتي من بعيد خطير كيليان مبابي، شوف هنا كيف تخل كم احتسبها ضربة مرمى.

أليكس ريميرو يعود الكرة للأمام، توصل لأوير سابال، أوير سابال هيل الكرة من هناك على الجهة اليسرى، الانطلاقة لصالح جوميس، العرضية من جوميس والكرة في الركنية سريعة جدا ورائعة من جوميس من دون ترويض للكرة، ارسلها على طول وبعدين موقعه تموقعه كان رائع جدا، يعني كمدافع أيسر في هجمة وعكسه وجد نفسه. شوف الوضعية هذه، شوف سبع دقائق لا 1-1 في النتيجة، الريال مع الريال، كرة في الركنية من هنالك لبينيا تورينتس وسط ميدان نادي سوسيداد، برفع الكرة الرأسية من هنا، الدفاع يدخل ويخرجها، فينيسيوس متأخر من أمام سوزيتش، هاوسن خرجها، ما زالت لعناصر سوسيداد، سوزيتش أوتشيانغ، سوزيتش ضيعها الكرواتي، فرانسيس ترجعها كيليان، انطلق زاد في السرعة، كيليان يواصل، كيليان يواصل مبابي، مبابي مع فينيسيوس جونيور، وصلت فينيسيوس جونيور من هنا، جونيور يلحق عليه كوكوريا، جونيور كوكوريا كوكوريا كوكوريا كوكوريا أرامبولو، والدفاع يسدها ثم توصل لأوير سابال، أربع لاعبين مع أوير سابال، كوكوريا أوير سابال أوير رائع من أوير سابال، تخرج بشكل رائع وتنطلق من هنالك عن طريق أوتشيانغ لصالح عناصر ريال سوسيداد، النتيجة لن تبقى على حالها، 1-1 بين الفريقين، والمخرج انسانا مورينيو أعطاهنا 12 مرة في الشوط الأول، الشوط الثاني الحان الوقت أعطاهنا الآن. لصالح عناصر ريال سوسيداد من هنالك جوميس يطلبها تورينتس، ترجع من إيريرا في الخلف، بيتيا، أرامبورو، أرامبورو يطلبها من هنا الياباني كوبو، يتفوق عليه برناردو سيلفا في خطأ، نعم من الياباني على البرتغالي، ناوسن برناردو سيلفا، فالفيردي، بيلينغهام، بيلينغهام، فينيسيوس جونيور، فينيسيوس يرجع لكوكوريا في الخلف، قال كلام جميل ومثير كوكوريا عشية أول مباراة له مع فريقه الجديد ريال مدريد، قال لهم كان حلم بالنسبة إليه لعب دولي، كان يلعب في تشيلسي، ولما ينتقل الريال يقول لعب في الريال حلم أي لعب، كانت مفاجأة بالنسبة لي وسعيت جدا، ولما ناداه لي تفاجأت، هذا يقول تفاجأت كوكوريا لعب دوري إسباني يعني، فما بالك بلاعب آخر أدنى منه ينضم لريال مدريد. عشر دقائق لعب، ما زالت النتيجة 1-1، هاوسن في التغطية، كوكوريا فاتور حتى ماس لريال سوسيداد، ملعوبة في الأمام، ناقص ريتم ريال مدريد، أوف الحمد لله طول المدرب ريال سوسيداد، هاي المرة الأولى نحسب له، ما راح تكون 12 مرة طبعا. برناردو سيلفا ضاعت منه الكرة، استرجعت من هنا من أرامبورو مع برناردو، ما زال الصراع، جود بيلينغهام يتدخل والحكم يقول خرج التماس لعناصر ريال مدريد، كوكوريا، بيلينغهام في خطأ، نعم يصفر حكم المباراة ماتيو بوسكيتس فيرير، هاوسن، شوف وين برناردو سيلفا موجود، شوف شوف
هذه منظومة لعب السيتي متعود عليها على كل حال. فالفيردي دومفريس قول ارمين هنالك دومفريس يرجع للخلف لكوناتي. شوف الوقوف نتاع اللاعبين تاع ريال سوسيداد محسوب بالمليمتر او على الاقل بالسنتيمتر. دولير يغير تماما من هنا البحث عن فينيسيوس جونيور. استلمها فينيسيوس ولكن الترويض كان بعيد وخرجت الكره ضربه مرمى. اول تغيير في الجهه المقابله لنادي ريال سوسيداد خروج ارامبورو دخول المدافع سوبيلديا. تعود لاعب اساسي سوبيلديا في تشكيله نادي ريال سوسيداد. خروج اوير سابال يمكن متاثر باصابه ودخول اوسكارسون. اوسكارسون 21 سنه في عمره

النجم الإسلندي. كرة الأمر كوريا من هنا على جيريوس راي وصلالي فينيسيو جونيور. جونيور حاول يدخل من أمام سوبلدي دفاع يصدها، ثم سوسيتش والانطلاقة في الهجمة المعاكسة لصالة عناصر نادي ريال سوسيداد يستند على أوسكارسون. لعبت من هنا مسارت عند سوسيتش مسجل هدف التعديل لعناصر ريال سوسيداد. نقترب من نهاية ربع ساعة الأول. سوبلدي سوسيتش سوسيتش لكوبي أو كوبو عفوا، كم خلى اللعب استلمت من برناردو سيلفا. جود بيلينغهام يستلم، جود بيلينغهام لفينيسيو جونيور، جونيور يمر ويدخل بين الوسط. فينيسيوس مازال يبحث عن برناردو سيلفا، الكرة لم تصل، استرجعت من كوكوريا مباشرة لفالفيردي معه. جود بيلينغهام من هنا يستلمها، بيلينغهام يرجع مرة ثانية من هنا لكاري كوناتي. دومفريز مبابي، دومفريز جولير يحاول ينشط اللعب. هاوسن مع فالفيردي، فالفيردي من هنا لكوكوريا، كوكوريا فالفيردي يبحث عن المكان اللي يسمح له من تسديد كرة. مبابي ملعوبة، جول الهدف الثاني من كيليان. ثنائي اللعبة البينية، ثلاث كرات، خرج كيليان مبابي وجه لوجه وسجل من أمام أليكس ريميرو. هكذا قوة الريال في الفرديات وفي اللمس، اللمسات وفي البينيات وفي الكرات، هكذا الملعوبة بين كيليان مبابي والزملاء. اللعبة والأروع، مبابي يسجل ثنائيته الأولى هذا الموسم أمام ريال سوسيداد. هاي الكرة هنا من قبل فالفيردي، كوكوريا كوكوريا فالفيردي، فالفيردي ناحية كيليان، كيليان بيلينغهام، بيليان بيلينغهام مبابي، ومبابي يسجل الهدف الثاني. لعبة ولا أروع بين الثلاثي فالفيردي بيلينغهام مبابي، والهدف الثاني لريال مدريد. صارت النتيجة 2-1 بعد ساعة لعب، الهدف الثاني لكيليان مبابي في مباراة اليوم، الهدف التاسع بالنسبة لكيليان مبابي ضد ريال سوسيداد، 3 مع باريس سان جيرمان و6 مع ريال مدريد. جاء الجول 88 لكيليان مبابي في 106 مباراة مع فريق ريال مدريد، رقم كبير صراحة. مهما يلام كيليان مبابي عن تضييعه للكرات وللفرص وعن مستوياته في بعض المباريات وعن طبيعته، لكن يبقى هداف، يبقى لما يقرر يفعل يوجع. جولير يلعب عن هنالك على الجهة اليمنى، دومفريز يلعب على الكرة، توزيع دومفريز، دومفريز القائمة الثانية، ريميرو التقطها كرة دومفريز، لم تكن في مستوى اللقطة كلية، كرة بعيدة في اتجاه أوسكارسون، التغطية من هاوسن. لصالح جولير من هنالك على الجهة اليمنى، بدأت تظهر المساحات، جولير من هنا، كوكوريا لم يلحق، استرجح كوبو الياباني بعيدة تماما، وكأنه عناصر ريال سوسيداد تتعب. واو، تتعبوا بعد 60 دقيقة لعب، تكلم على رتمهم انخفض شوية، وفي الثنائيات وفي الصراعات وفي الحضور لاعبين تاع ريال مدريد حاضرين مع بداية هذا الشوط الثاني. كوناتي، دومفريز، فالفيردي يرجع لحارسه كورتوا، برناردو سيلفا، هاوسن، فالفيردي، برناردو سيلفا، يرجع لهاوسن مرة ثانية، دخل كوكوريا، فينيسيوس من هنا تلعب لفالفيردي، فالفيردي كيليان مبابي لفينيسيوس جونيور، جونيور من أمام سوبلدي يدخل بروعة ويخرجها تماس. إبراهيم كوناتي في الخلف مع برناردو سيلفا،
تلعب هنا كيليان مبابي يهرب من المراقبة مع فينيسيوس جونيور. جونيور لمبابي، مبابي غير تماما على الجهة اليمنى من هنالك لجولير. يلعب مباراة مليحة هاردا جولير اليوم، جولير ودمفريس. جود بيلينغهام، بيلينغهام يرجع لبرناردو سيلفا، برناردو سيلفا مع بيلينغهام، رجعت من هنا لهاوسن، هاوسن فالفيردي، برناردو سيلفا، جولير، بيلينغهام، بيلينغهام لجولير، بعيد الكرة هذه والتغطية من غوميس. أوتشيانغ يمر من أمام بيلينغهام، راح أوتشيانغ من هنالك في الوسط لأوسكارسون، من هنا على الجهة اليمنى لإيريرا. كوبو، سوبيلديا، إيريرا، أوسكارسون، إيريرا، إيريرا، أوسكارسون، أوسكارسون، كوبو، كوبو، سوبيلديا، من هنا يرجع لإيريرا، إيريرا، سوبيلديا. يحاولوا يطلعوا الكرة على عناصر ريال سوسيداد، رجعت في الوسط ناحية تورينتس. مقصرتهم هما أوتشيانغ، أوتشيانغ، غوميس، تورينتس، ترجع له مرة ثانية، تمشي من جانب ريال سوسيداد، التغطية من هنالك جود بيلينغهام. غوميس كرته لم تمر، استفاد من تماس. 20 دقيقة لعب لحد الآن على انطلاقة الشوط الثاني، 2-1 لريال مدريد أمام ريال سوسيداد. اليوم ريال مدريد سجل، اليوم مبابي سجل هدفه 41 في 47 مباراة على ملعب سانتياغو برنابيو. سوزيتش، سوبيلديا في الخلف، بيتيا، كوبي، سوزيتش، من هنا سوبيلديا، كوكوريا يتفوق، خرجها تماس. الماتش الجاي انت الاساسي كوكوريا. كوبو بروعة، كوبو مازال، كوبو على الجهة اليمنى، كوبو يدخل، كوبو، الكرة مرت سلامات، راحت ضربة مرمى لتيبو كورتوا. يتناقص شوية بغير هاي الإعادة. شوف شوف شوف، لا لا لا لا لا لا، ثلاث لمسات في 4 ثواني، 1 2 3، يلا خلينا نقولوا ماكسيموم 5 ثواني، 3 لعبات جا الهدف. أوتشيانغ يخرج في هذه اللحظات، يدخل بارينيتشيا، أندر بارينيتشيا، وأيضا من أبناء مدرسة ريال سوسيداد، تعود يلعب أساسي الموسم الماضي، يلعب كثير. تغيير ثاني في تشكيلة نادي ريال سوسيداد مقابل تغيير واحد في الجهة المقابلة للريال. مبابي على الجهة اليمنى، يرجع للخلف، كوناتي، جولير، مبابي، دومفريس، حاول يمر دومفريس، مازال دومفريس، ضيعتها، عودة موفقة من هنالك عن طريق غوميس لحارسو، وحارسو لغوميس. بارينيتشيا ضيع الكرة، بيلينغهام، بيلينغهام، بيلينغهام، بيلينغهام، بيلينغهام، اوي اوي اوي، بيلينغهام، الدفاع يسقط، شوف كيف يتفوق، شوف بيلينغهام مرة ثانية، اوبا با با با با با با با با، بيلينغهام شرس أنت جدا يا بيلينغهام، قوة كبيرة وإصرار وعزيمة، المراوغة ضربها في المدافع، جاء المدافع الآخر تفوق عليه بإصرار، التقط كرة مررها حطها لفينيسيوس جونيور الذي يسجل أول أهداف هذا الموسم. 3-1 صارت النتيجة الآن، هدف ثالث في الدقيقة 68 من عمر المباراة، الريال عاد
بقوة في هذا الشوط الثاني واستثمر في هشاشة لاعبي فريق ريال سوسيداد وتراجع نسقهم ورتمهم والأخطاء اللي ارتكبوها هنا مثل هذه الكرة. استرجع بيلينغهام، شوف الإصرار، شوف القوة، دخل هنا ضربها، رجع مرة ثانية، زاد نافس على الكرة هنا أمام زوج لاعبين، فوق عليه بروعة ومررها من هنالك لفينيسيو جونيور مسجلا هدفا ثالثا لريال مدريد. كل شيء شفناه في كرة مثل هذه في النسبة لجود بيلينغهام الذي وضع الكرة بين أرجل فينيسيو جونيور الذي لم يجد صعوبة في إضافة الهدف الثالث لريال مدريد. برافو جود بيلينغهام، برافو. نقترب من الدقيقة 70، صارت النتيجة 3-1 الآن. في التماس لكوبو وريال سوسيداد والسوبيلدي، برناردو سيلفا بعيد على جود بيلينغهام، برناردو مرة ثانية، فينيسيو جونيور من هنا، التغطية الدفاعية رجعت للخلف لبيتيا مع حارسو ريميرو. سوبيلديا، إيريرا، تورينتس، تعبوا شوية على نصر ريال سوسيداد. سوزيتش، بيتيا، سوبيلديا، تورينتس، سوبيلديا من عند بيتيا، كوبو في الخلف الكرة، ريال مدريد بجود بيلينغهام وكيليان مبابي وفينيسيو جونيور واردا جولير متعب لاي دفاع مهما كان. لرقم من هنالك، تسديد من بعيد من غوميز ولكنها عاليه فوق مرمى الحارس تيبو كورتوا. 3-1 بعد 70 دقيقه لعب، 3-1 بعد 25 دقيقه لعب على انطلاقه الشوط الثاني. مبابي بثنائيه وفينيسيو جونيور سجل هدفه الاول هذا الموسم. اليوم مبابي شارك بشكل مباشر في 100 هدف لريال مدريد، 88 هدف و12 تمريرة حاسمة في 105 مباراة. لوكان بيتيا، تورينتس، كوناتي في الاسترجاع، كورتوا وكوناتي. شوفوا ان ينزل برناردو سيلفا، يلعب مع هاوسن، يريد الخروج على نصر ريال سوسيداد. كوناتي، دومفريس، نزعة الهوية.

لقينا النتيجة 3-1 بالنسبة للاعبي الريال وجماهير الريال وإعلام الريال وعشاق الريال والريال وكليان مبابي وفينيسيو جونيور وأردا جولير وكذلك فالفيردي. جولير حاولت التسديد من فالفيردي تضرب في الدفاع. بيلينغهام مازال بيلينغهام حاول يمر يرجع من هنا. بيلينغهام يرجع للخلف لفينيسيو جونيور توصل كيليان مبابي. مبابي مع بيلينغهام ضيعتها يا كيليان استرجعت من هنالك في الهجمة المعاكسة لصالح عناصر ريال سوسيداد وخطأ يصفر حكم المباراة وبطاقة صفراء أخرى لإبراهيم كوناتي بعد هذا التدخل على بارينيتشيا. صح تدخل قوي من الخلف من كوناتي على بارينيتشيا. اليوم فينيسيوس جونيور سجل هدفه الأول هذا الموسم هدفه 128 مع ريال مدريد ما يعادل ييرو في المركز 13 في قائمة الهدافين التاريخيين لريال مدريد. نتكلم على فينيسيوس جونيور طبعا. فينيسيوس جونيور جود بيلينغهام انطلق من الوسط يبحث عن مبابي من هنالك على الجهة اليمنى الحق مبابي مبابي مبابي وغولير مبابي وغولير وفينيسيوس مبابي العرض يا فينيسيوس. التغطية الدفاعية كانت رائعة الكرة تسترجع. تاكي كوبو يخرج في هذه اللحظات ويدخل جيديش. في تشكيلة نادي ريال سوسيداد غونسالو جيديش البرتغالي لاعب السابق لولفرهامبتون. ثلاث تغييرات في تشكيلة ريال سوسيداد. جيديش في أول كرة بارينيتشيا من هنالك ترجع في الوسط صعبة الكرة هذه تروح ركنية. كنت أشوف في الأرقام اللي تتهاطل مع مرور الدقائق كرة في الخلف دوريانتيس وكورتوا بروعة يخرج هذه الكرة وتروح ركنية أخرى لصالح عناصر ريال سوسيداد. تسديدة دوريانتيس كانت رائعة. لازم له وقت كتير كيليان مبابي حتى يلحق بكريم بنزيما في ترتيب هدافين الفرنسيين في تاريخ الدوري الإسباني. بنزيما ب 238 مباراة ما يأتي بعده بنزيما. تغييران في تشكيلة ريال بعد شوية مع دخول كامافينجا ودخول إبراهيم دياز. غوميز في الوسط يلعب مع جيديش ضاعت الكرة استرجعت من هنا من بيلينغهام. بيلينغهام عرضية لفينيسيوس جونيور على الجهة اليسرى فينيسيوس وكوليان مبابي وبيلينغهام. فينيسيوس لم يمر سوبيلدي يتفوق من دون أن يرتكب خطأ هنا من أمام فينيسيوس جونيور. كرة في الوسط لصالح عناصر ريال سوسيداد. بارينيتشي على الجهة اليسرى من هنالك البحث عن غوميز وكذلك جيديش. غوميز في الوسط الكرة يمشيوا تقريبا اللاعبين تاع ريال سوسيداد غلبهم الريتم. دخلنا ربع ساعة الأخير توصل الكرة من هنا لسوزيتش مسجل هدف ريال سوسيداد الليلة. سوزيتش مع سوبيلدي ترجع له الكرة مرة ثانية يغير تماما من هنالك

totally giddish. حاولت التسديد تبقى الكرة تمشي بين عناصر قلت الكرة تبقى تمشي بين عناصر ريال سوسيداد لكن من دون تأثير كبير على دفاع الريال اللي بقى محافظ على التوازن في هذا الشوط الثاني. كرة تلعب مرة ثانية مرفوعة في القائمة الأول بالرأس هوسن تفوق محاولة التسديد وبعيدة تماما فوق المرمى. دخل سولير كذلك في تشكيلة نادي ريال سوسيداد. هنا بيلينغهام يخرج في هذه اللحظات يخلي مكانه لإدواردو كامافينغا. طبعا يخرج تحت تصفيقات ويخرج عبد الجولير ويدخل ابراهيم دياز

ثلاث تغييرات في تشكيلة ريال مدريد، كوكوريا، إبراهيم دياز وإدواردو كامافينجا. لصالح عناصر ريال سوسيداد من هنالك محاولة المرور من قبل اللاعب جيديش، الكرة ضاعت ثم الانطلاقة من هنالك من إبراهيم دياز على الجهة اليمنى، يلعبها مع كيليان مبابي، راح دياز رجعت له مرة ثانية، دياز وفينيسيو جونيور وكيليان، دياز وفينيسيو جونيور وكيليان، دياز والدفاع يتدخل سوبيلدي ويخرجها ركنية من هنالك. سندخل العشر دقائق الأخيرة من عمر هذه المباراة. أجمل صورة في مباراة اليوم هي هذه كلها على بعضها، مش هذه الأخيرة، خلت مورينيو ينهض من مكانه والمخرج يعطيهولنا للمرة الرابعة. برناردو سيلفا في الركنية بعيدة في القائمة الثانية، تغطية دفاعية من هنا عن طريق وسط الميدان تورينتس، رجعت في الخلف لفيدريكو فالفيردي، فينيسيو جونيور من هنا، جونيور يحاول يمر فينيسيوس، يلعبها في العمق، في منتهى الروعة هذه فينيسيو جونيور مع كيليان مبابي، أول هاتريك للدوري الفرنسي في ثاني جولة من عمر الدوري، يلعبها بروعة كيليان مبابي ويسجل الهدف الرابع لريال مدريد. 4-1 صارت النتيجة لصالح ريال مدريد بفضل هاتريك كيليان مبابي مع تمريرة ولا أروع من فينيسيو جونيور الذي مرر كرة رائعة، طلبها بروعة كذلك كيليان مبابي في العمق، طلبها بروعة وسجلها بروعة، وجاء الجول الثالث لكيليان الرابع للريال. هاو فينيسيو جونيور حاول يمر، دخل كيليان طلبها، اوي كم هي حلوة كرات مثل هذه، لعبها بشكل رائع جدا اللاعب فينيسيوس جونيور في اتجاه كيليان مبابي الذي يسجل الهاتريك ويسجل الهدف الرابع لريال مدريد. لا 4-1 نقدر نقول بأريحية، ريال مدريد في الشوط الثاني متفوق بأريحية على ريال سوسيداد من دون ضغط كبير ومن دون جهد كبير ومن دون قلق كبير ومن دون ارتباك كبير بعد هدف التعديل اللي سجله ريال سوسيداد في الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول. بارنيتشا من هنا على الجهة اليمنى، تغطية من هاوسن يخرجها تماس مرة أخرى لصالح عناصر نادي ريال سوسيداد. خلاص غيرت 5 تغييرات، عملت اللي عليك، شوط أول 1-1، في الشوط الثاني الريال كان أقوى من الريال بالمعنيين، ريال مدريد كان أقوى من ريال مدريد الشوط الأول وريال مدريد كان أقوى من ريال سوسيداد في المباراة كلها. كرة من هنا بارينيتشا لم يمر من أمام كامافينجا، رجعت له يرجع للخلف، يلعبها مع وسط ميدان وتورينتس، كرة البينية، الحكم يخلي اللعب، فالفيردي، إبراهيم دياز، راح كيليان مبابي على الجهة اليمنى، وإبراهيم كيليان، فينيسيوس من هنا توصلوا على الجهة اليسرى، هاي صعبة لفينيسيوس، هاي صعبة للريال، جونيور حاول يمر، فينيسيوس مازال مش في كل مرة تمشي، فينيسيوس جونيور 8 دقائق بقات، رجع لي كوكوريا في الخلف، كوكوريا معه كامافينجا، فينيسيوس جونيور، جونيور يدخل من الوسط مع كيليان، جونيور مازال، يرجع فينيسيوس لكامافينجا مع برناردو سيلفا، تمشي الكرة لصالح عناصر ريال مدريد، من هنالك دومفريس، كوناتي بسرعة يصعدوا لاعبي ريال مدريد يحتلوا المساحة، فالفيردي ممتازة من هنالك لإبراهيم دياز، إبراهيم دياز مع برناردو سيلفا، يرجع للجهة اليمنى لدومفريس، دومفريس في الخلف، فالفيردي دومفريس في الوسط، كامافينجا بينية لعبها مع إبراهيم دياز، وصلت لكيليان مبابي رجعت بينية، ما زال برناردو سيلفا لدومفريس، دومفريس مضطر يخرج في الخلف، يلعبها مع فالفيردي تضرب في صدر الحارس وترجع لفيدريكو،
كامافينجا، برناردو سيلفا، انت عش الريال ومنتش الريال وبأريحية كبيرة ريال مدريد بعد تسجيله للثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس. برناردو سيلفا، كامافينجا يغير تماما من هنا، رائعة من كامافينجا لفينيسيوس جونيور، فاتو فينيسيوس خرجوك بركات. قوية هنا من الفالفيردي والريميرو صد الكرة أمام أندار تشواميني. جوميندي الوافد الجديد الإيفواري ياخذ مكان فينيسيوس جونيور في الست دقائق الأخيرة من عمر المباراة. يان جيوماندي الإيفواري اللاعب السابق لنادي لايبزيغ. عشرين سنة في عمره الإيفواري، وقع لغاية 2030، ست سنين. كرة في الخلف لعناصر نادي ريال سوسيداد، بقت خمس دقائق على نهاية المباراة، 4-1 والخامس سيأتي. دومفريس في الخلف، غوميز أو جون مارتين، من هنالك غوميز تعبوا اللاعبين تاع ريال سوسيداد. سوبلديا، بيتيا، سوزيتش يلعب من هنالك مع توريانتس، يغير تماما على الجهة اليسرى لغوميز. غوميز من امامه دومفريس، غوميز في الوسط توريانتس، هاي للكرة من هنالك لأوسكارسون وهاوسن، وانطلق من هنا ديوماندي في أول كرة. ديوماندي غير تماما، برو على إبراهيم دياز على الجهة اليمنى. اي اي اي اي اي اي اي قوية الكرة هذه من ديوماندي على إبراهيم دياز، ومرت سلامات. وتغيير آخر في هذه اللحظات، برناردو سيلفا يخرج يخلي مكانه لكارلوس إس بي، هذا الولد 21 سنة سجل هدف الفوز في الأنفاس الأخيرة للريال في مباراة الأولى أمام الإسبانيول. قادم من ليفنتي، 72 ألف متفرج حضروا مباراة اليوم. كرة لعناصر ريال سوسيداد في الأربع دقائق الأخيرة من عمر المباراة. لوكا سوسيتش، كأنهم راضين لاعبين تاع ريال سوسيداد، راضين بالنتيجة وقانعين. كرة بعيدة على بارنيتشا من هنا، وكوكوريا في التغطية مع حارسو كورتوا، كرة بعيدة، ديوماندي بالرأس، كامافينجا بالرأس، إبراهيم دياز بالرأس، دومفريز برجله اليمنى، انطلق إبراهيم دياز على الجهة اليمنى، يلحق عليه دومفريز، كامافينجا، فالفيردي، مبابي، بركات هاتريك بركات. مبابي يبحث من هنالك عن إس بي، أول كرة والتغطية الدفاعية من هنالك.

كرة من هنا لسوبلديا من أمام ديومندي. سوبلديا في الوسط بارينيتشيا. كامافينجا في الاسترجاع. وكوركو كوريا. هاوسن يلعب صحيح. هاوسن يعني يلعب من دون ما يزيد. لا يزيد ولا ينقص. ديومندي على الجهة اليسرى وسوبلديا. بارينيتشا يلحق. ديومندي في الوسط. فالفيردي ينطلق زيد في السرعة. فالفيردي من هنالك وصل لي دومفريس. يطلب ابراهيم دياز. دومفريس رجع. كامافينجا. دقيقتين. دياز كامافينجا مازال الخامس. تلعب من هنا. هاوسن بسرعة. كوكوريا ناحية ديومندي من امام بار. ديومندي والحارس يصد خلاه مسمر في مكانه. بارينيتشا الكرة هذه من الإيفواري. ديومندي كوكوريا كامافينجا كامافينجا كوكوريا كوكوريا كامافينجا كامافينجا من هنالك فالفيردي. طبعا مبابي هو رجل المباراة، شيء طبيعي. تسجل هاتريك

بعيد الكرة هذه على إسبي. الشوط الثاني شفنا مورينيو 6 مرات، الشوط الأول شفناه الدبل 12 مرة. هدف كيليان مبابي ولا أروع في الكرة الماضية. كامافينجا يلعب مع دومفريس من هنالك على الجهة اليمنى، الأنفاس الأخيرة من اللقاء. نقدر نقول في الشوط الثاني ريال فاز بسهولة، كانش مطالب بأنه يبذل جهد إضافي أو يتعب كتير أو يحير كتير. كامافينجا من عند مبابي، كامافينجا برايم دياز، برايم لي إس بي إس بي إس بي إس بي وغول إس بي وبرايم دياز وغول. 5 أهداف ريال مدريد، كان متوقع الهدف. استنوني شوية نشوف الإعادة إذا كان في وضعية تسلل أم لا. لعبة أخرى من إس بي، برايم دياز يلحق على الكرة ويسجل أول أهداف هذا الموسم و5 أهداف ريال مدريد. 5-1 في النتيجة للريال. هاي الكرة هنا إس بي إس بي إس بي إس بي متسلل 2 كيلومتر وحكم المساعد ما فيش. تقريبا قلب الهجوم الصريح الوحيد اللي عنده ريال مدريد هذا الموسم في شكل اس بي في وضعية تسلل. نعم، تعرف كيف الحكم المساعد فوت كرة مثل هذه؟ اوكي يخلي اللعبة تمشي، لكن بعدها يرفع الراية، ما مش بحاجة الى ان نرجع للفار حتى نتأكدوا بانه في وضعية تسلل في كرة مثل هذه. 4 دقائق من الوقت بدل الضايع تسبهم حكم المباراة. جاء الخامس ولكنه رفأ ولكنه كان من وضعية تسلل. كامافينجا راح برايم دياز من هناك، كامافينجا يمر من الأول، يواصل كامافينجا، ما زال عنده كرة الآن. إس بي يطلبها، كامافينجا يرجع للخلف لفالفيردي، هاوسن، كوكوريا، ديومندي مر، ديومندي سريع، ديومندي والعرضية هيلة، ريميرو يلتقطها، أنا كادت تمر هذه الكرة في اتجاه إس بي. والله هذا ديومندي مكسب كبير بالنسبة لي ريال مدريد، مكسب كبير، ولكن خسارة أنه عنده فينيسيوس جونيور، يعني ولأنه فينيسيوس جونيور كان في حاجة إلى منافس له في موقعه في مكانه حتى يتحرك شوية، حتى يكون في المستوى في كل مرة وليس في بعض المرات فقط. المنافسة مليحة على المستوى العالي ولكن تخلق متاعب للمدرب، لأن دور المدرب في تسيير أولا أرضية الميدان ثم كرسي الاحتياط لاعبين الموجودين في كرسي الاحتياط ثم تسيير أيضا غرف الملابس. ساوش اليوم بأن الريال لعب هذه المباراة من دون تقريبا 6 لاعبين كانوا متعودين يلعبوا أساسيين، ميليتاو، أسينسيو، رودريجو، تشواميني وإندريك. ماذا عندما يتوفر مورينيو على كل الترسانة التي يملكها؟ نعرف بأن الموسم طويل، فيه دوري وفيه كأس وفيه دوري الأبطال وفيه مباريات المنتخبات وفيه إرهاق وفيه تعب وفيه إصابات وفيه مستويات تتدنى وأخرى ترتفع، وهنا الصعوبة تزداد على أي مدرب مهما كان، خاصة في الأندية الكبيرة من حجم الريال اللي عندها عليها ضغوطات إعلامية وضغوطات جماهيرية كبيرة جدا. كل هذا المدرب يجب أن يسيره يوميا، يجب أن يسيره يوميا، نعم يوميا. وبعدين قوة الريال هذا الموسم ستكون في كرسي احتياطه، كثيرة قليلة الأندية اللي قوتها في كرسي احتياطها. نعم عندها لاعبين، لكن لما يكون عندك البدائل وفي الأوقات اللازمة تحتاجهم، ديومندي لما تدخله في ظروف صعبة يقدر يصنع لك فارق، هو وفينيسيوس جونيور وكيليان مبابي. فبالتالي نقدر نقول بأنه كرسي احتياط ريال مدريد هذا الموسم هو اللي ممكن يصنع الفارق. كرة في الخلف،
قد تواني فقط على نهاية الوقت بدل الضياع من عمر هذا الشوط الأول. انتصار كبير وعريض ومطمئن بالنسبة لريال مدريد أمام ريال سوسيداد في الخرجة الثانية للفريق المدريدي أمام الفريق الباسكي الذي يخسر مباراته الثانية بعد خسرته في الأولى أمام بيتيس بهدف مقابل صفر، ها ويخسر اليوم بالأربعة أمام أنظار لاعب البرازيلي ميليتاو الغائب بسبب الإصابة. مورينيو يضحك، يلا بصحتك، شكرا لكم، ألقاكم وأنتم بخير. ريال مدريد 5 ريال سوسيداد هدف، كيليان مبابي هو نجم المباراة بهاتريك في هذه الأمسية. ألقاكم وأنتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله.

0: شكرا للزميل حفيظ الدراجي. إذن هذا اللقاء ينتهي لمصلحة ريال مدريد بنتيجة كبيرة أمام ريال سوسيداد.
1: أعتقد أن الشوط الأول

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

وكلامهم يبقى عليك عليك وانت انت انت ده.

0: This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.
1: La la la la takzibi. Inni ra'aytukuma ma'a. Wada'i al-buka'a faqad karihtu al-adma'a. لا لا لا لا تكذبي إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت

عيني كاذبة فأنكر ودعي.

بالهمس.

atsar fakat tertih. ورأيت أنك كنت لي ذنبا سألت الله ألا يغفر فغفرته ورأيت أنك كنت لي قيدا حرست العمر ألا أقصر فكسرته ورأيت أنك كنت لي ذنبا سألت الله ألا

رأيت أنك كنت لي قيدا حرست العمر ألا أكثر فكسرته

Walter.

ليه صدقتك؟ الحق علي، الحق علي، الحق علي، الحق

تكلم بس وتفوتني حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طاعتك كذاب.

0: يا لطيف.
1: لا جاب معاه طرطة ولا حتى جاتو.
0: يا حفيظ
2: المحلفين. مصيف غير مصيف، مصيف مصيف غير مصيف.

Entro.

صدقتك حلو كداب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق

بس وتفوتني حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طواتك كذاب كذاب

وقت انتظاري بين وهمي وناري وحيرة عيني، طولت انتظاري بين وهمي وناري وحيرة عيني.

تفوتني حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق

لك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب

هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

وكلامهم يبقى عليك وانت انت انت دليل.